0: اعترض عليها. إذن هي فرصة متكافئة، ولكن هل هي عقوبة قاسية؟ طبعا قاسية، قاسية جدا، ولكن في فرق بين العقوبة القاسية والعقوبة الظالمة. هو ده المهم، هل عقوبة ربنا ظالمة؟ لا، ممكن يكون في عقوبة خفيفة جدا لكنها ظالمة، وممكن عقوبة شديدة جدا وقاسية جدا لكنها عادلة. اللي بيحكم دوة هل الإنسان بلغ من قبل أم لا؟ يعني لو الدولة قررت النهاردة إنها تطبق قانون بأثر رجعي على مخالفة معينة، هذا ظلم حتى لو كان عقوبة بسيطة جدا. يعني مثلا هديك مثال، لو القانون في لبنان بيقول إنه كسر الإشارة الحمراء عقوبته مخالفة $5,000، ثم واحد كسر الإشارة الحمراء والضابط وقفه وعاقبه $5,000، عقوبة قاسية لكنها مش ظالمة لأنه مبلغ من قبلها. طيب لو القانون في لبنان بيقول أنه كسر الإشارة الحمراء ليس عليه غرامة ولا قرش، ثم الضابط وقفك لما كسرت الإشارة الحمراء وقالك اتفضل هات $0.25 كوارتر، هتديله دولار وتقول له خلي الباقي على شأنك. ليه؟ عقوبة تافهة، عقوبة خفيفة جدا لكنها ظالمة، لأن القانون بيقول مفيش ولا قرش. هذه النقطة. إذن أي عقوبة منصوص عليها وإحنا مبلغين بيها ليست ظالمة. لذلك ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والإنسان اللي لم يصلوا التحذير ربنا والإنذار لن يعاقب إلا لما يصلوا الأول. فمحدش يخاف على حد من غير المسلمين أو غيره، دول بيبقى عندهم فرصة، إحنا ما عندناش فرصة، إحنا خلاص عارفين.
1: يعني شيخنا عقوبة الله قائمة على العدل المطلق، والإنسان ليس ضعيف أمام شهوات رب العالمين، أعطانا كل عوامل مقاومة الشهوات وعطانا طريق كيف نحافظ على أنفسنا من اتباع الشهوات.
0: حساب الله ليس قائم على العدل، لكن العقوبة قائمة على العدل. يعني إيه؟ يعني نأمل أن ربنا لا يحاسبنا بعدله بل يحاسبنا بفضله فيعفو عنا، لكن إذا حاسبنا بالعدل هلكنا. ولكن إذا حاسب إنسان وعاقبه ألقاه في النار فهذا قائم على العدل وليس على الفضل.
1: بارك الله بكم شيخنا الحبيب. سؤال آخر شيخنا، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يسألون، قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرته المرأة أن تسجد لزوجها. طيب فضل الآباء والأمهات أكبر، لماذا يعني تخصيص المرأة أن تسجد لزوجها؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما تفسير الحديث؟ بارك الله بك.
0: لو حرف امتناع لامتناع لوجود، فهو ربنا الرسول بيقول هو لم يأمر أحد أنه يسجد لأحد، ماشي؟ لكن لو كان هيؤمر كان أمر الزوجة لزوجها، بمعنى أن الزوجة تعرف قيمة زوجها. الزوجات أحيانا لما شوف أنا كلمت قبل كده كتير وكلمت مع المجموعة اللي معانا عن أهمية الأب في الأسرة وعلاقة الأب بأولاده عشان يطلعوا أصحاء عقائديا وجنسيا وكل هذا. لكن النساء أحيانا بيفرحوا بهذا الكلام ويقول لك بس خلاص إحنا ملناش دعوة بقى يبقى غلط. لا، معظم المشاكل بتأتي بسبب إيقاع الأم بين الأولاد والأب، لأنها تريد أنهم يحبوها أكتر، فتحاول تقلل من قيمة الأب قدامهم، تحاول تقلل من قيمة زوجها قدامها. لما ربنا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، ده معناه ان الزوجة يجب تساعد زوجها انه يبقى قوام، مش هي اللي تفسده ومش هي اللي تتحداه حتى يصبح فاشل في قوامته. ما هو المدير الناجح بينجح بموظفيه لما موظفيه يساعدوه في انجاح الشركة، انما الرجل لن ينجح بدون ذلك. ده بنقول كده الرجل هو الرأس والمرأة الزوجة هي الرقبة، الرأس لن تستطيع أن تتحرك بدون الرقبة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه الزوجة هي أهم شخص يساعد الرجل يساعد الزوج في القيام بمهامه، فعليها أن تكون مطيعة له في الحق وليس في الباطل وليس في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن النهاردة احنا شو، أنا لسه جاي من كندا وسجلت هناك بودكاست مع دكتور أمجد قرشة هينزل قريب عن النسوية المفاهيم النسوية. مفاهيم النهاردة أصبحت خطيرة جدا. أنا من حوالي 10 سنوات كانت نسبة الحالات الإلحادية اللي عندي الذكور للإناث 10 أضعاف، النهاردة 50% و50%. إيه اللي رفع نسبة الإناث؟ انتشار النسوية الراديكالية بهذا الشكل. طب النسوية الراديكالية ظهرت ليه؟ بسبب الذكورية أيضا السامة اللي ظهرت النهاردة. فعلى الجميع ان هو يفهم ان احنا ربنا خلقنا في حالة من التكامل وليس في حالة من الصراع. فكما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده للمرأة، أوصى أيضا الرجال، وربنا أوصى وخلوا عاشروهن بالمعروف. فلا يوجد وصية للنساء إلا قدامها وصية أخرى للرجال أيضا.
1: بارك الله بكم شيخنا. والسؤال التالي هو عن النسوية، النسوية والعلمانية اليوم. في كثير من النساء بتسأل هل لها حق أنها تشتغل؟ ما هي الشروط الشرعية لعمل المرأة؟ ممكن تشتغل أو لا؟ طب إذا مش ممكن تشتغل، هل هذا هو يعني حصر لحقوقها وظلم لإلها؟
0: يعني كلمة هل لها حق إنها تعمل، على حسب والله لو هي متزوجة وفي اتفاق على إنها هتعمل من قبل ما تتزوج خلاص يبقى هي من حقها إنها تعمل. ولكن من ناحية الشرعية هي المرأة عليها يعني إذا أرادت أن تعمل فتعمل عمل مناسب لطبيعتها. لما نقول إنه المرأة ليس عليها العمل في البيت وواجبات الكنس والطبخ والكلام ده كله، هذا مش عشان الراجل يرجع يلاقي زوجته تعبانة أو في الشغل، لا، عشان يلاقيها ملكة جمال العالم قدامه، مش ريحتها بصل ولا تعبانة ومنهكة من كتر التنظيف. يبقى إذا ما ينفعش نقول لها ما تشتغليش في البيت اطلع تشتغلي برا، لا، هذه نقطة. إذا أنا شخصيا عن نفسي أرى إنه المرأة إذا آخر طفل راح المدرسة هتقعد تعمل ايه في البيت؟ تقعد على الفيسبوك؟ لا، تنزل تشتغل، لكن شغل خفيف 4 ساعات 5 ساعات، وترجع، اهم حاجة ترجع البيت قبل اطفالها ما يرجعوا وقبل زوجها ما يرجعوا، يلاقوا البيت جاهز، اكلهم جاهز، هي جاهزة لزوجها، شكلها جميل، ريحتها جميلة، واخدها الدش بتاعها. هذه مسألة مهمة جدا. انما ان المرأة يبقى نازلة عمالة تحارب وتعمل وبتشتغل ميكانيكي سيارات ويقول لك يا سلام على المساواة، ايه الجمال في ان المرأة تشتغل ميكانيكي سيارات؟ مش حاجة جميلة. وليه تشتغل شغلانة صعبة 9 ساعات في اليوم و8 ساعات؟ ليه تنهك نفسها؟ إذن المقصود هو لما ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء، ما قالش الأزواج على الزوجات، الرجال، رجال المجتمع كلهم قوامون على نساء المجتمع كلهم بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني هم اللي يحموهم. ما فيش امرأة في الحتة عندنا تتعاكس، ما فيش امرأة حد يعتدي عليها بكلمة. يبقى الرجالة بتوع المجتمع بيحموا نساء المجتمع وبما أنفقوا من أموالهم. يعني إيه؟ يعني ما فيش امرأة تنزل تشتغل عشان تدفع الإيجار. يعني إذا امرأة أرادت تقعد في بيتها تقعد في بيتها على حساب رجال المجتمع وانتهى الأمر. هو ده المقصود. إذا عايزة تنزل تشتغل تنزل تشتغل، يعني ما فيش مشكلة. ولكن الفرق بين الإسلام وبين النسوية إن النسوية جعلت الرجل هو المعيار فقللت من شأن المرأة. إزاي؟ المفاهيم المادية أخرجت الله سبحانه وتعالى من المعادلة، فأصبح يعني المفهوم الديني أن نجاح الإنسان بقربه من الله، هذا هو النجاح. طيب لما يخرج الله من المعادلة أصبح نجاح الرجل أنه يحقق الأمريكان دريم، أنه يجيب بيت كبير وفي حمام سباحة وعنده مبلغ كبير في البنك، وهو ده النجاح بالنسبة له. طب والمرأة؟ أنها تبقى زي الراجل، أنها تسوق طيارة، أنها تسوق ونش، أنها تشتغل ميكانيكي سيارات ويبقى عندها عضلات ويبقى شعرها قصير ويبقى لابسة بنطلون مموه، هو ده النجاح. النسوية قللت من شأن المرأة لأنها خلتها نجاحها في أنها تبقى كالرجل. هذا على فكرة الإسلام لا يمنع المرأة أنها تسوق طيارة على فكرة، ولا يمنع أنها تسوق ونش، لكن مش هيضحك عليها ولا أن ده نجاح، هذا ليس نجاح، هذا ليس نجاح، لكن دي نقطة مش هنضحك عليها ونقول لها النجاح إنك تبقى زي الراجل، هذه خيابة بصراحة. لكن النقطة هي الآتي، لماذا ظهرت النهاردة النسوية في المجتمعات المسلمة؟ بسبب الذكورية. الذكورية عندي عكس الرجولة، لأنه إن الرجال يصبحوا مجرد ذكور، لا، الرجال يكونوا رجال رجال، لكن لما الرجولة تفتقد تبدأ النساء تلجأ إلى النسوية حتى تأخذ حقوقها. ليه المرأة يعني النسوية لما ظهرت في القرن العشرين ظهرت لأن المرأة كانت محرومة من حقوقها السياسية، فلجأت ظهرت حركة السفرجات، ودول كانوا مجاهدات ومناضلات من أجل نيل حقوقهم في التصويت في الانتخابات، وعملوا عمليات نوعية، يعني لجأوا حتى للعنف، وامتلأت السجون والمعتقلات بالنساء، فغيروا المسار ولجأوا إلى الصراع القانوني وانتزعوا حقهم في التصويت في الانتخابات سنة 1920 في أمريكا، و1928 هنا في بريطانيا، و1944 في فرنسا، و1971 في سويسرا. المرأة أدلت بصوتها قبل ذلك ب14 قرن، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء كلهم في المسجد وأخبرهم أن هناك جيش 4000 مقاتل يتحرك نحو المدينة، نطلع نقاتلهم في أحد ولا نستنى ونقاتل، والكل صوت رجال ونساء. المرأة أدلت بصوتها حتى بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، وكان في فتنة والناس قعدت في بيوت فسيدنا عبد الرحمن بن عوف رئيس لجنة الانتخابات أرسل يسأل النساء في بيوتهم بين عثمان لما بقت الأصوات بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، أرسل للنساء في بيوتها عشان تدلي بصوتها، زي ما بيقول هنا في بريطانيا without any fear or favor. المرأة خدت حقها في الإسلام بدون خوف وبدون مطالبة. ده لما حصل إيه بقى؟ لما الرجال بقوا رجال، والدليل على ذلك إن الرجال هم الذين طلبوا معرفة حقوق النساء. فين؟ سورة النساء. سورة النساء اسمها سورة النساء وهي كلها تخاطب الرجال، ويتكلم الله سبحانه وتعالى عن الرجال فيقول ويستفتونك في النساء. الرجال هم الذين طلبوا معرفة حقوق النساء في الميراث وفي المهور، لأنهم أدركوا إن ما كان يحدث في الجاهلية غلط وظلم، ولم يريدوا أن يأتوا يوم القيامة ظالمين للنساء. فتخيل بقى لما يبقى رجال المجتمع بيحموا نساء المجتمع وكمان بيغطوا نفقاتهم وهم اللي بيطالبوا بحقوقهم، ساعتها النساء بتوع المجتمع مش هيكرهوا انه يكون عندهم رجاله زي دول. هو دي النقطه، ان المشكله مجتمعيه كامله، والرجال اساسا، انا القي اللوم على الرجال اساسا في مساله ظهور النسويه في العالم الاسلامي.
1: بارك الله بكم شيخنا. السؤال التالي شيخنا بارك الله بكم ونفع الله بعلمكم، موضوع الحج. في سائل بيسال شيخنا موضوع الحج، الطواف، رمي الجمرات، تقبيل الحجر الأسود، الوقوف بمنى إلى آخره، هل هذا مأخوذ من الثقافات الأخرى، الأديان الأخرى، الهندوسية إلى آخره؟ ما الحكمة من كل هذه العبادات بهذه الصورة؟ جزاك الله خير.
0: نعم، يعني طبعا الملحدين ينتهزوا أي فرصة لوجود تشابه بين تعاليم الإسلام وأي تعاليم في أديان أخرى عشان يقولوا الإسلام عامل كات وبيست من أديان أخرى. من الناحية المنطقية هذا وارد، لكن وارد أيضا شيء آخر وهو السردية الإسلامية، أي أن المصدر هو مصدر واحد، وأن في النهاية هو دين واحد وتم تحريفه على مدى العصور، فليس من الغريب أن تجد تشابه بين تعاليم الإسلام وبين ما هو موجود في أديان أخرى. يعني أنت مثلا عندك بعض كلمات بوذا لو ترجمتها تجد الفاتحة تماما تماما، سورة الفاتحة هتجد كلمة الله، اسم الله الله موجود 4 مرات في أهم كتاب من كتب الهندوس، وهو الريج فيدا. والريج فيدا معناه التنزيل، معناه الوحي، لكن عندهم 12 كتاب تانيين دول كتبهم علماء، ودي المشكلة.

0: مشكلة لما ساووا بين كلام العلماء وبين كلام الله ففسد الدين. لذلك ما يحمي الإسلام من الفساد هو أن عندنا دايما القرآن رقم واحد والسنة الصحيحة رقم اثنين، وما هو بعد ذلك فهو كلام بشر كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم. هذا هو اللي حفظ الإسلام. لكن ليس من الغريب أبدا أن نجد بعض التشابهات بين بين بين الإسلام وبين أديان أخرى، لأن هذه الأديان لما بحثنا فيها وجدناها في الأصل الإسلام، وفي الأصل كانت توحيد وتم تغييرها. ده هناك أديان في أفريقيا تعبد السمك، لما بحثنا فيها وجدنا توحيد في الأصل، فالمسألة أساسا توحيدية. فهذا ليس عجيبا أن يكون في تشابه أبدا.
1: جزاكم الله خير شيخنا. السؤال التالي: موضوع الرق والعبيد والجواري والسبايا، كيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع؟ هل جاء الإسلام ليلغي ذلك أو احتضن الإسلام موضوع العبيد وشجع عليه؟
0: شكرك جدا، هذا سؤال جميل جدا، وقد جاءني من قبل بصورة عنيفة جدا وأجريسيف جدا. كنت في كنيسة في ولاية نيوجيرسي من حوالي 25 سنة وسئلت هذا السؤال. ألم يكن، لأن دائما طبعا كثير من الناس يقول لك إيه الإسلام حرم الرق ولكن بالتدريج، ماشي؟ فالسؤال جالي كده: ألم يكن نبيكم في شجاعة إبراهام لينكولن حتى يلغي الرق بجرة قلم في يوم وليلة؟ عدة تحديات في هذا السؤال. أول شيء طبعا نحن نحترم إبراهام لينكولن على اللي فعله، هذا شيء جيد أنه لغى الرق، ولكن نرى أنه أخطأ، لأنه الأمور المتجذرة في المجتمع لا يمكن علاجها بطريقة راديكالية. فما حدث من إبراهام لينكولن أدى إلى الآتي. عندي كتاب اسمه Sick from Freedom، يعني المرضى بسبب الحرية، الذين تم تحريرهم تاني يوم إقرار هذا القانون الذي وقعه إبراهام لينكولن 4 مليون أسود، بعد سنة واحدة أصبحوا 3 مليون، مليون بالكامل ماتوا من المرض والفقر والجوع، لأنهم كانوا معتمدين على آخرين، مرة واحدة أصبح مطلوب منه أنه يعالج نفسه ويأكل نفسه، ما قدرش، ماتوا من الجوع ومن المرض. طيب، نصف مليون قامت حرب أهلية، ونصف مليون قتلوا، ونصف مليون أصيبوا إصابات، يعني أصبحوا مشوهين. ممكن دي يقال فيها هذا ثمن الحرية، وأنا لا أختلف في ذلك، وإحنا مستعدين نضحي بعشرة مليون بمئة مليون من أجل فلسطين، ليس عندنا مشكلة، خلاص. ولكن الأهم من ده كله بقى، لما ننظر على المجتمع الأمريكي النهاردة وننظر على عملية البولاريزيشن أو الاستقطاب اللي حاصل بين السود والبيض إلى اليوم، أنت لو دعيت موظفين شركة على العشاء في بيتك ستجد أن بعد الأكل البيض واقفين مع بعض وسود واقفين مع بعض. أنا مش هتكلم بقى لسه على العنف اللي حاصل بينهم لحد الآن، ولا جورج فلويد ولا بلاك لايفز ماتر ولا الكلام ده كله. هذا ليه؟ هذا عشان هذه الطريقة الغبية في إلغاء الرق. طيب تعال نشوف بقى الإسلام تعامل معها إزاي. هل نلوم الإسلام على وجود الرق؟ لا يا فندم، لا يجوز أن تلوم الإسلام على شيء هو لم يبدأه. الإسلام جاء إلى العالم فوجد العالم مقسوم إلى سادة وعبيد، ومطلوب منه يتعامل مع هذا الأمر بدون طريقة راديكالية أو طريقة غبية كطريقة الأمريكان. عمل إيه الإسلام بقى؟ لم يحرم الرق. وأنا أرى الإسلام لم يحرم، ما في نص يحرمه. ليه؟ لو حرم سيبقى مرغوب، لكن ما بنعملوش عشان حرام. لا، الإسلام كره المسلم في الاستعباد وحبب، يعني بدل ما يعمل prohibit عمل inhibit، بدل prohibition inhibition، عمل زرع لحب الحرية داخل المسلم. ازاي؟ قال لك الرق له مصادر: الاختطاف، لو حد اختطف بيصبح عبد رقيق،

قفله لو حد اثبت ان هو مختطف بيتحرر فورا. طيب الناس كان ممكن تبيع اولادها. الاسلام منع هذا، ما لا يجوز حد يبيع اولاده. الناس ممكن يهب نفسه يقول لك خدني اكلني وشربني وانا عبد عندك، ما يجوز هذا الكلام خلاص. طيب عندك كمان الارتكاب الجرائم، يعني لو واحد ارتكب جريمة بعض الجرائم يعاقب عليها بالاسترقاق، يعني لو واحد سرق شيء في الشريعة اليهودية يجب أن يعوض المسروق منه بخمس أضعاف قيمة المسروقات، وإن لم يستطع يصبح عبد عنده. وطبعا ده واضح كمان حتى في يعني شايلوك اللي هي القصة بتاعت تاجر البندقية بتاعه. عندك وقصة سيدنا يوسف لما قالوا إذ يكن قد سرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرع يوسف بنفسه هو عارف يمكن كذا أنه لم يسرق من عمته، ولكن عمته عملت كده عشان يبقى عبد عندها عشان يبقى معها أنها كانت تحبه. طيب الإسلام لا يوجد، وأتحدى أي إنسان يأتي لي بجريمة واحدة في الشريعة الإسلامية يعاقب عليها الإنسان بفقدان الحرية أو بالاسترقاق، لا يوجد أبدا. طيب يبقى عندنا إيه؟ المدين إذا لم يستطع أن يؤدي الدين يصبح عبد عند الدائن. إحنا عندنا فنظرة إلى ميسرة في الشريعة الإسلامية، الإنسان ما بيدخلش السجن حتى لو عليه ديون. تمام؟ طيب يبقى طريقتين اتنين بس. طبعا كل ده إغلاق لمصادر الرق، فيبدأ نهر الرق يضيق ويقل عدد الأرقاء. بقي عندنا طريقتين. أسر الحرب كان زمان أسير الحرب يسترق، والرقيق بالوراثة، يعني واحد مولود من أم أمة. زمان كان اللي يولد من أمة يبقى عبد رقيق لأبوه أو لصاحب الأمة، يعني ممكن واحد كان يتزوج أمته أو يعني يبقى تبقى ملك يمينه للتسري، فبالتالي لما يخلف منها ابنها يصبح عبد عنده هو عند أبوه، زي عنترة ابن شداد. عنترة ابن شداد كان عبدا لأبيه وليس لأحد آخر. طيب والحرب الإسلام عمل إيه بقى؟ في الحرب الإسلام جعل الأساس هو إطلاق الأسرى بدون مقابل أو استبدالهم بأسرانا أو بأموال لتعويض نفقات الحرب. فين الكلام ده؟ في سورة محمد اللي اسمها سورة القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، خلاص بقوا أسرى. ها هم طريقتين ما لهمش تالت. إيه بقى؟ فإما منا بعد وإما فداء لفديهم. أبا السرطة السلام قتل بعض الأسرة وكمان استرق بعض الأسرة. أقول لك بقى ده مش الطبيعي، ده استثناءات. الأسير لا يقتل صبرا، لكن من قتلوا كان محكوم عليهم بالإعدام لأنهم مجرمي حرب، كانوا كده كده هيقتلوا حتى بدون حرب، فالمحكوم عليه بالإعدام هذا هيعدم مش لأنه أسير، هذا أمر مجرمي حرب. الأمر الثاني الإسلام، وده موجود في كتاب كشف القناع، عمل ترقية للقانون الدولي وأعلن المسلمين أنه والله إحنا إذا حاربنا قوم لم يسترقوا أسرانا لن نسترق أسرهم، وبالتالي لا يوجد فرد واحد من قريش استرق. ليه؟ لأن قريش لم تكن تسترق. طيب بني المصطلق كلهم استرقوا لأن هم ما وافقوش على هذا الشرط، وبني المصطلق كانوا يسترقون الأسرى فاسترقوا بالكامل. عمل إيه رسول الله سلام؟ أطلق سراحهم؟ لا يملك أن يطلق سراحهم. ليه؟ لأن الإسلام دين قانون ونظام. هؤلاء الصحابة اللي استرقوا بني المصطلق كان ممكن هم يسترقوا لو كانوا تهزموا، لو كانوا أسروا، فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم يطلقوهم، ده مش عدل. عمل إيه بقى؟ تزوج بنت كبير القبيلة
المصيبة حصلت، قوم بالكامل استرقوا يا عيني. فراح متزوج بنت كبيرة القبيلة. الصحابة الكبار فهموا، راحوا رايحين الصحابة الصغيرين يقولوا لهم ايه، طيب هل يليق ان احنا نبقى مسترقين النسايب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأطلقوهم. لذلك ضرتها السيدة عائشة، شو بقى الضرر، الضرائر مش بيتكلموا حلو عن بعض، اتكلمت عنها قالت ايه، ما رأيت من امرأة جلبت لأهلها خيرا بزواجها اكثر من جويرية، فقد اطلق بزواجها الاف الاسرى وعادت لهم الاف مش عارف الابقار ولا النوق والكلام. يعني المسألة فيها مسألة شرعية قانونية. طيب كده الإسلام قلل المصادر، فعدد الأسرى عمال يقل الحمد لله. بقي إيه بقى؟ طبعا هنتكلم بقى في موضوع ملك اليمين كمان. النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية جات لقت هناك، لأن دي مسألة مهمة جدا، هناك علاقة معترف بها اجتماعيا لا هي علاقة الرجل بملك يمينه على سبيل التسري. يعني الأمة بتبقى إما خادمة، أمة خدمة بتشتغل في المزرعة، بتشتغل في البيت، بتنظف، بتعمل، أو للتسري، يعني بنسميها ميسترس أو كونكوباين. وده موجود كان في حتى في البلاط الملكي هنا في بريطانيا، حتى قريب جدا بيبقى عنده الملكة وعنده كمان محظيات يعني مسترسز كده. طيب الإسلام جاء إلى العالم فوجد أن هذه علاقة معترف بها اجتماعيا، فكان أمامه خيارين، إما منع هذه العلاقة تماما أو استخدامها في تحرير الناس. إزاي؟ قبل كده كانت التي تنجب ولادها يبقوا أرقاء عند إيه؟ عند صاحبها ملكها. دلوقتي الإسلام قال لا، إذا أنجبت الأولاد أو الولاد والبنات يعني هيبقوا أحرار كأبيهم، وهي كمان بقت إيه، ما لم تصبح أما، بقى اسمها أم ولد إذا كان عنده مجال انه ياخدها زوجه. وكل معظم كان بياخد زوجات، لكن لو حد عنده اربع زوجات هتبقى مشكله. ففي الحاله دي بتستمر العلاقه بيها كأم ولد، اسمها أم ولد، لكنها ليست أمة ولا يجوز بيعها ولا خلاص اصبحت حره. طيب فالإسلام استخدم هذه الطريقه لتحرير العبيد اكتر وانهاء العبوديه. طيب جه بقى الإسلام اراد ان هو ايه، يوزع بقيه الماء بتاع النهر الرق ده بسرعه، ففتح مصارف تصرف الماء، تصرف العبيد، فجعل انك تريد انك تدخل الجنة، تدخل الجنة ازاي؟ فلاقتحم العقبة، وما ادرك ما العقبة، فك رقبة، عايز تدخل الجنة روح فك رقبة، طب انا عنديش عبيد، خد فلوس وروح اشتري عبد واعتقه وانت واقف. فجعل انك تعتق العبيد تطوعا من الأعمال التي تقرب إلى الله وتدخل الجنة. إيه كمان؟ جعل كفارات. واحد مثلا، أنا مثلا صدر لي السنة دي 5 كتب اللي هي كتب التدبر، تدبر سورة يوسف، تدبر سورة ده، أنا كنت أقسمت بالله ونذرت إني لا أكتب كتاب أبدا من 35 سنة لما بدأت الدعوة. ليه؟ ما كان في كتب كتير وما فيش افلام، قلت انا هعمل افلام بس. جيت دلوقتي عدلت عن هذا، طب اريد اني اكفر عن يميني، اعتق رقبه، ما فيش رقاب دلوقتي، عملت ايه؟ اطعمت 10 مساكين خلاص، لكن في الاصل اعتق رقبه، يعني حنث اليمين عتق رقبه كفرته. طب ايه كمان؟ القتل الخطا، انا خبطت واحد بالسياره مات، يبقى أنا أخذت حياة من شخص، يجب عشان أكفر عن ذنبي أن أعطي حياة لشخص ميت. كيف أعطي حياة لشخص ميت؟ مش ممكن. خلاص تعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية، فإذا أعطيت الحرية لشخص مسلوب الحرية كأنك أعطيت حياة لشخص ميت، فساوى الإسلام بين الحياة والحرية. كل ده بيزرع جواك إيه؟ حب الحرية، وانت شايف ان ما يرضي له هو الحرية وتحرير العبيد.

يعني تكتب له عقد وتقول له انا الطرف الاول فلان الفلاني احمد عبده اقر ان العبد بتاعي فاضل سليمان يسوى $5,000، ما تقدرش تغير رايك. اديتني الورقه وبقى معايا ورقه تمني $5,000، لو جبتهم لك انا حر. وبعدين ربنا قال ايه بقى؟ بص بقى واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ففي الفقره الثانيه في العقد تقول ايه؟ وانا احمد عبده اقر باني متبرع $2,000 من هذا المبلغ. فيبقى انا افضل فاكر لك ان انت اول واحد ساعد وساهم فيه تحريري. ليه؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فبالتالي اروح اصلي الجمعه واطلع قدام المسجد، يا جماعه بصوا $5,000 مدفوع منهم 2000 كمان، سيدي دفع 2000 فاضل لي $3,000 وابقى حر. هيتلموا في ربع ساعه وادي لك $3,000 وبقيت انا حر. بس ايه الفرق بقى بين الطريقه دي وطريقه الامريكان؟ طريقه الامريكان بعد 180 سنه لسه البيت بيكرهوا السود، انما احنا بالطريقه دي هفضل فاكر لاحمد عبده ان هو اول واحد ساعدني اني انال حريتي. فبعد ما ابقى حر اقول لك ايه؟ يا دكتور احمد بقول لك ايه؟ مش انا خلاص حر ممكن امشي؟ اه. طب انا مش عايز امشي، عايز افضل قاعد معاك، انا حبيتك. ما تعالى. فاصبح كلمه عبد اختفت وظهرت كلمه مولى، فاضل مولى احمد. يعني ايه؟ العبد السابق بتاعه او السيد السابق، لان كلمه مولى من معاني الاضداد. سالم مولى ابي حذيفه، يعني سالم العبد السابق بتاع ابو حذيفه او السيد السابق بتاع ابو حذيفه. بس احنا عشان عارفين مين كان عبد مين فاحنا عارفين، لكن ما بيبانش حتى مين السيد السابق ومين. حاجه جميله جدا جدا. يعني الامريكان فخورين ان في 2008 وصلوا رئيس جمهوريه اسود، لهم حق يفخروا بذلك طبعا بعد كل اللي مر بيه السود في هذه الدوله. انما احنا قبلها ب 40 سنه كان عندنا رئيس اسود في مصر، وبحط صوره السادات جنب صوره كده بيجن وناس تشوف، وبحط جنبهم اوباما، السادات لونه اغمق من اوباما 10 اضعاف، ولم نلاحظ. وفي نفس هذا الوقت كان اسمه ايه ولي عهد الكويت كان اسود برضه، جابر العبد الله، ومحدش لاحظ. إذن يا جماعة المسألة ليست مسألة، الإسلام تعامل مع المرض وليس مع العرض. العرض هو الرق، إنما المرض هو العنصرية. هي بقى دي تبدأ منين؟ من قصة بداية الخلق برضو. لما توقف أي مسيحي في الشارع، انزل في الأشرفية وقف أي مسيحي وقول له ما هي الخطيئة الأصلية، هيقول لك آدم أكل من الشجرة المحرمة فالخطيئة دخلت العالم، فالموت دخل العالم، فربنا تجسد وتأنس ومات على الصليب علشان ينقذك. قول له الخطيئة الأصلية عندنا احنا بقى مش خطيئة أدم أصلا. هم الايه؟ الخطيئة الأصلية يعني أول خطيئة في الدنيا، أول خطيئة تحصل ما كانش خطيئة أدم، خطيئة الشيطان. ايه؟ رفض يسجد، ده قبل خطيئة أدم. الله. وبعدين رفض يسجد ليه؟ عشان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أبيض وهو أسود، أنا أوروبي وهو عربي، أنا عربي وهو هندي. يبقى الخطيئة الأصلية في الإسلام هي العنصرية. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، والعنصريين ليس لهم مكان في الجنة. فالإسلام كرهنا في العنصرية وكرهنا في الاسترقاق ولم يمنع. هو دي القدرة، هي دي قوة الإسلام. شوف الإسلام يستطيع أنه يسيطر بشكل غريب جدا. انت عارف لا يوجد شريعة منعت الخمر إلى الشريعة الإسلامية. لو كان المسألة مسألة احنا عايزين زباين اكتر وعايزين العدد يتضاعف كنا سيبنا الخمر، ده كان زماننا 3 مليار دلوقتي ولا 4 مليار. لكن الحق حق، الحق حق. فايه المسألة؟ انه الاسلام لا يلام على مسألة الرق. الاسلام المفروض يدرس الطريقة التي تعامل بها مع رقيق. اول دولة منعت الرق في العالم ايه؟ تونس، قبل امريكا بسنه. واللي يرجع للتاريخ يجد هذا. ايام الباي. بس جزاكم الله خير. انا مش عامل. لكن طبعا هناك شيء واحد انا عملت له فيديو من يومين، اللي هو طيب الأمة اللي للتسري هل تستأذن؟ لانها لو غير موافقه انها تتحول من خادمه الى كونكوباين او للتسري، في الحاله دي هيبقى اغتصاب. انا اثبت انها تستأذن. ازاي؟ بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي رواه أبو ذر الغفاري، إن

0: مملوكيكم من لائمكم منهم فأبقوهم، ومن لا يلائمكم فبيعوهم ولا تعذبوا عباد الله. يبقى سواء عندك عبد أو أمة مش عاجبك، ما بيسمعش الكلام في أي شيء، ممنوع أنك تعذبه، ممنوع أنك تجبره، بتعمل إيه؟ بيعه.
1: شيخنا لو ضرب الإنسان العبد على وجهه فكفارة ذلك عتقه، صحيح شيخنا؟
0: عتقه. لا ده دي شروط اللي واحد عايز عنده رقيق قوي قوي. في شروط بقى، الشروط دي تجعلك تنفر من ان يكون عندك عبيد، لانها مكلفه، هياكل من نفس اكلك. وده الحديث بتاع ابو ذر الغفاري، الرجل الراوي بيقول وجدت عليه شمله من قطن وعلى غلامه نفس الشمله برضو من القطن، ووجدت لابسين نفس اللبس، فقال له ايه ده انت بتلبس زي العبد بتاعك؟ قال له اي طبعا، اصلا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلبس مما ان يلبسونا ان يلبسوا مما نلبس وان ياكلوا مما ناكل. انا فاكر زمان كنت اروح عند جدتي الله يرحمها، الاقي اكل كده بيتعمل، فاقول لهم ده ايه ده؟ يقول لي لا ده مش الغدا بتاع، ده اكل معمول عشان الشغالين. في الاسلام لو عندك مملوكين، عندك عبيد، ممنوع يتعمل لهم اكل مخصوص، هياكلوا من اكل اهل البيت. هتقول لي احنا جايبين النهارده قرايدس، لا هياكلوا قرايدس، مش قادر، ما يبقاش عندك عبيد بقى.
1: يعني شروط نعم.
0: هتلبس بولو هيلبسوا بولو، مش هتتميز عنهم بشيء. ومش بس كده، وما تأمرهمش يعملوا، انت هتقول لهم تعالوا ساعدوني، تعالى ساعدني نشيل الترابيزه، تعالى في ايه؟ لا ده انا احسن اروح اجيب ناس بالفلوس واجيب بقى موظف وخلاص.
1: صحيح. حتى الكونكوبين شيخنا لازم تكون نصرانيه او يهوديه وتستأذن كما تفضلت.
0: إذا كانت هتتخذ للتسري يبقى تكون نصرانية أو يهودية، لأن ممكن يجي منها ولد.
1: صحيح. رفع الله قدرك يا شيخنا، وإحنا تعلمنا منك الكثير، وإن شاء الله يعني تتكرم علينا، يكون عندنا لقاءات، يعني المزيد من اللقاءات معك، لأنه عندنا بعد المزيد من الأسئلة، ولكن الوقت يعني دهمنا. فبارك الله بك.
0: أنا يا فندم عبد عند الشيخ حسن قطرجي، يجيبني بكلمة كده.
2: جزاك الله خيرا
0: من رقبتي لغاية
2: لبنان. أستاذ كريم، وجزاك الله خيرا وفتح الله عليك يا أستاذ فاضل. الصوت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله.
0: تحية لكافة مستمعينا وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير بإذن الله. وأنا شعارنا الدائم هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. إليكم برنامج متفرقات في الدين والحياة.
1: مالي مالي ويح نفسي بالأمال ضيعتني عنه.
0: ندعو الجميع للانضمام إلينا وللإنصات. لدينا محطات عديدة ومنوعة وفقرات تابعوها معنا بإذن الله.
1: الله الله الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض.
1: والخطايا والعيوب فمتى سوف أتوب.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

متفرقات في الدين والحياة، ونتعرف نحن وإياكم على مواقيت الصلاة لهذا اليوم بإذن الله تعالى. اليوم أحبائنا، اليوم الخميس هو الثالث من شهر المحرم، هذا الشهر الحرام، شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، وهو الموافق للثامن عشر من شهر حزيران. أذان الظهر لهذا اليوم بإذن الله تعالى يرفع على مسامعكم عند تمام الساعة الثانية عشرة، أما أذان العصر فعند الساعة الثانية وأربعة وأربعين دقيقة. أذان المغرب عند الساعة الرابعة وأربعة وخمسين دقيقة. أذان العشاء عند الساعة السادسة وأربعة وعشرين دقيقة. غدا الجمعة أذان الفجر عند الساعة الخامسة والنصف تماما، أما الشروق فعند الساعة السادسة وتسع وخمسين دقيقة.

أما بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهو على الشكل التالي نتعرف عليه. اليوم مستمعينا يوم غائم وأقصى درجات الحرارة 23 وأدناها 18 درجة. بالنسبة ليوم بكرة الجمعة كمان رح يكون غائم ولكن درجة الحرارة أقصاها هي 20 درجة. بالنسبة ليوم السبت رح يكون مشمس في معظمه ودرجة الحرارة 21. أما يوم الأحد فكمان حيكون مشمس خالي من الغيوم و 18 درجة. يوم التنين كمان يوم مشمس جميل غير ممطر و 18 درجة. يوم الثلاثاء رح يكون غائم جزئيا و 18 درجة. أما بالنسبة ليوم الأربعاء القادم فرح يكون غائم في معظمه واحتمال لسقوط أمطار خفيفة ودرجة الحرارة 17 درجة. أما يوم الخميس القادم مثل هاليوم رح يكون ممطر ودرجة الحرارة 16 درجة وأكيد حيكون غائم. هذه لمحة عن حالة الطقس لهذا الأسبوع بشكل عام والله أعلم.

ومن جميل ما قرأ. أما والله إن الحزن ليبرأ بالقرآن، وإن القلب ليجبر بالقرآن، وإن الروح لتسعد بالقرآن.

ولعل رزقك في لين قلبك، فمن الأرزاق الخفية أن تكون لين القلب مع الخلق. خير الناس أنفعهم للناس.

يقول الدكتور حاتم عبد العظيم: ما من صفة أدعى للمحبة بين الناس وأدعى لتنزل رحمة الله على العباد من الرفق واللين في غير مأثم، وقد أخبر النبي أن أهل الجنة كل هين لين سهل قريب. وفي الحديث عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفقة، ما من أهل بيت يحرمون الرفقة إلا حرموا.

وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: الرفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك.

0: جدد حياتك.
1: لما عثر ينادي ينادي.
0: اسأل نفسك أخي المستمع، هل أديت هذه الفرائض على الوجه الأكمل مخلصا فيها لله ووفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حافظ على فرائضك، تنل محبة الله تعالى. حاسب نفسك على التقصير في الفرائض.

وكتب الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الربيعة وتحت عنوان قلب تصوغه الصور. سورة البقرة تأخذ القلب إلى تحقيق الاستجابة لأمر الله التي يستحق بها العبد مقام الاستخلاف، تعرفه أن الوحي هدي وأن حمل الأمانة لا يكون بالانتساب بل بقلب يسمع أمر الله فينقاد له، وتكشف له نماذج القلوب أمام الوحي، قلب يستجيب فيهتدي، وقلب يراوغ فيقسو، وقلب يعرف الحق ثم يخالفه، حتى يخرج القارئ منها بقلب يقول يا رب قد آمنت بكتابك ورضيت بحكمك وسمعت أمرك، فاجعلني من أهل الاستجابة الذين يصلحون لحمل أمانتك في الأرض. فالبقرة تصوغ قلبا مستجيبا ينقاد لأمر الله ويتهيأ للاستخلاف، لأنه قال بصدق سمعنا وأطعنا.

في هذا الشهر المحرم نعود ونذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اعلم أخي المستمع، لا يضعك الله في كل هذه الابتلاءات ليختبرك فقط، بل ليربي قلبك على اليقين والتسليم والصبر الجميل، فهو يراك وأنت تهمس لروحك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وترتجي بيقين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لترتقب فرجا يأتيك غامرا مزدانا بإن وجدناه صابرا.

واخترت لكم نقاط رئيسية من محاضرة للأستاذة الدكتورة رقية طه العلواني تحت عنوان مهاجر إلى ربي. ومما جاء في النقاط الرئيسية من هذه المحاضرة: الهجرة ليست مكانية فقط، الهجرة الحقيقية ليست انتقالا جسديا من مكان إلى آخر، بل هي رحلة أعمق وأشمل تبدأ من النفس والقلب. جوهر الهجرة هي قطع كامل وقطيعة أبدية مع كل ما يباعد بين العبد وبين الله، وخاصة الذنوب والمعاصي. الهجرة مستمرة، الهجرة ليست حدثا انتهى في الماضي، بل بابها مفتوح طوال العمر ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة. الهجرة الإيجابية ليست مجرد انسحاب سلبي، بل هي عملية بناء وتأسيس لحياة جديدة تقوم على الطاعة والتمكين. القدوة بإبراهيم عليه السلام، جعل الله من إبراهيم مثالا للمهاجر إلى ربه، حيث هجر مجتمع الفساد وأسس لمنهج التوحيد. البداية من النية، أهم خطوة في بداية العام الجديد هي العزم والنية الصادقة على هجر الذنوب والمعاصي. أما عن أنواع الهجرة: أولا الهجرة المعنوية، الهجرة إلى الله ورسوله، هي الجوهر الحقيقي للهجرة، وهي مستمرة ولا تنقطع. هجر الذنوب والآثام، قطيعة كاملة مع كل معصية كبيرة كانت أم صغيرة، والبدء بصفحة جديدة مع الله. هجر العادات السيئة، التخلص من العادات اليومية التي تضيع الوقت وتميت القلب كالإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي. هجر التسويف، التوقف عن تأجيل التوبة والعمل الصالح واستغلال الحاضر قبل فوات الأوان. هجر الغفلة، العودة إلى كتاب الله بتدبر وعمل وبناء علاقة جديدة معه. هجر الشكوى، استبدال التذمر بالرضا والتسليم لقضاء الله والثقة به والطمأنينة إليه. هجر الاستهلاكية، الانتقال من حياة الاستهلاك إلى حياة الرسالة والشعور بالهدف والخلافة في الأرض. هجر الذنوب الخفية كالتعلق بالأسباب، حيث يعمل القلب الأسباب ويعلق الآمال عليها بدلا من الله. هجر رفقاء السوء، مراجعة العلاقات وترك أو تصحيح العلاقات التي تعيق الهجرة إلى الله. ثانيا الهجرة المكانية، الهجرة الجغرافية، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وهي هجرة محدودة الزمان والمكان، لكنها كانت نقطة تحول من الاستضعاف إلى التمكين، وحملت دروسا عظيمة في التوكل واختيار الرفيق.

0: في كتاب مجمع الآداب لعبد الرزاق الشيباني قال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: اتقوا الله في الخلوات، فإن الشاهد هو الحاكم. يا صاحبي، أجمل تعريف قرأته للتقوى قول رجل كبير في السن: التقوى كيف يكون حالك، كيف تكون لحالك. يا صاحبي، في العلن كلنا صالحون، وإنما العبرة في الخلوات، حين تغيب عيون الناس وعين الله حاضرة، حين تأبى أن تجعله أهون الناظرين إليك، وحين تعبده ولا شاهد على هذه العبادة سواه. يأسرني جدا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بدمعة واحدة في لحظة مراقبة، يضمن الإنسان الجنة. كل التحيات لكم منا مستمعينا، نواصل وإياكم ضمن برنامجنا لهذا النهار. نتوقف مع فاصل إعلاني، نعود من بعده إن شاء الله لنتعرف على مجموعة من الأخبار لهذا النهار، فتابعونا وابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. CA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

نعود معكم مستمعين ونواصل برنامج متفرقات في الدين والحياة. إليكم أشواقا. وأيضا أعود وأذكركم بمشروع هالمشروع الجميل جدا اللي إن شاء الله تعالى بعود علينا وعليكم بالخير، وهو بناء بئر في اليمن. حفر بئر في اليمن بتبلغ تكلفة هذا البئر 26,000. الحمد لله رب العالمين، لليوم وصلنا 5,250 دولار. 5,250 دولار يعني خطينا خطوة كتير كبيرة لحتى نكمل على 26,000. كل يوم حذكركم بهالمشروع وكل يوم نحن عم بيزيد المبلغ معنا، فهيدا شيء جيد الحمد لله، وفي ناس عم تتجاوب. فكل يوم أنا بذكر بلاقي يعني متصل أو متصلين بعد البرنامج بيتواصلوا معي لحتى ياخدوا اللينك لحتى يحطوا التبرع البدنية. فنحن قلنا أنه إن شاء الله تعالى منشد الهمة لحتى نخلص هالمبلغ 26,000. راح منون 5,250 دولار. إذا بدكم أكثر تفاصيل وإذا حابين تتبرعوا لهذا البئر المياه، فيكم تتواصلوا معي على الواتساب على رقم 0416727983، وإن شاء الله تعالى أنا ببعث لكم اللينك لحتى تتبرعوا، أو إذا حبيتوا تجوا على الإذاعة كمان منرحب بحضوركم وتوصيلكم للمبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه. حقيقة هالمشروع يعني إن شاء الله تعالى رح يستفيد منه عدد كبير جدا من الناس اللي عايشين بالمخيمات باليمن، ناس كتير مشردة وما في عندها بيوت، عايشة بأكواخ يعني تسمى أنها مخيمات وهي ليست بالحقيقة خيم قدر ما هي أكواخ صغيرة فقط تستر عوراتهم لها الناس النازحين والمتواجدين بهذه المخيمات. وطبعا هني بحاجة لماء لحتى يكملوا حياتهم، إضافة لأنه البعض منهم عندهم مواشي يعني بيشربوا منها الحليب واللبن وبيسترزقوا منها. فإن شاء الله تعالى هذا البئر اللي سوف يعمر رح يستفيد منه الآدميين وأيضا البهائم، يعني إن شاء الله أكرمكم الله الكل حيستفيد منه لأنه هو منه بئر عادي. كل مرة أنا عم ذكر بالمعلومة لحتى تعرفوا، لأنه بتعرفوا بنسمع نحن عن آبار بتكلف 500 دولار و600 دولار و1,000 دولار بحسب المناطق يلي بتكون موجودة. هالآبار هيدي عبارة بس عن مضخة، يعني بيجيبوا مضخة وبيحطوها وبيسحبوا فيها المي لأنه أهل المنطقة أو أهل القرية ما عندهم يعني أموال باستطاعتهم شراء هذه المضخة. لكن اللي عم نحكي نحن عنه هو حفر بئر، يعني حفر غميق بحاجة لمعدات، لأنه طبعا كل منطقة وكل أرض بتختلف من مكان إلى آخر. بالأماكن باليمن الأراضي وعرة وبحاجة لأدوات كبيرة، جرافات لحتى تجرف وأيضا مضخة تكون عميقة جدا لحتى تنزل لأعماق الأرض لحتى تقدر تسحب المياه الجوفية، وكمان يتعمر إلى يعني بناء جيد لحتى تقدر توقف عليه لأنه منا مضخة صغيرة، لذلك تكلفته عالية بتكلف 26,000 دولار. وبنفس الوقت حيكون في له يعني مصرفين، جهة اللي بيستفيد منها أنه الآدميين وأيضا الماشية والحيوانات يلي كمان بتشرب من هذه المياه. فإن شاء الله أجركم مضاعف بإذن الله تعالى. ونحن بنعرف أنه الله كمان عم يكرمنا بأيام فضيلة، نحن هلأ بشهر المحرم، فهيدا كمان باب لإلنا أنه الواحد هيك يشحذ الهمم لعمل الخير، العمل اللي دائم اللي هو بس اللي بيبقى لنا. كل أموالنا رايحة، ما في شي بيبقى لنا إلا العمل الصالح والصدقة الجارية هي اللي حتبقى لإلنا. فالواحد هلأ طالما الحمد لله نحن أحياء قادرين أنه نعمل، قادرين أنه ندفع، قادرين أنه نعمل شي لإخرتنا، فلما لا خلينا نسارع إن شاء الله تعالى بهذا العمل أو بغيره. في أعمال كتيرة وفي يعني كتير من المشاريع وكتير من الناس المحتاجة، لكن
سبحان الله رب العالمين هيك فتح علينا بأنه نشحذ الهمم لبناء هذا البئر، خاصة أنه ذكروا أنه بحاجة للعديد من الآبار لحتى يقدروا يغطوا عدد وحاجة الناس الملحة للمياه. وسقي الماء هي من الأمور اللي حثنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآن فرح استعرض معكم مستمعينا بعض الأخبار المحلية لليوم، بس بدي أرجع أذكر أنه في كتير ناس بقولي لي ما لحقنا نكتب الرقم. رقم الواتس أب هو 0416727983. بأخبارنا المحلية لليوم للأسف خبر بيقول مصرع طفلين دهسا بكبرماتا والشرطة تحقق في ملابسات الحادث. لقي طفلان يبلغان من العمر 5 سنوات و1 سنة مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة في منطقة كبرماتا بجنوب غرب سيدني يوم أمس، وكان الطفلان يجلسان في عربة أطفال عندما اصطدمت بهما السيارة ما أدى إلى إصابتهما بجروح بالغة. وقدم مسعفون الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث قبل نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاتهما. كما تلقت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنها والدة الطفلين العلاج في موقع الحادث من إصابات طفيفة، فيما نقل سائق السيارة البالغ من العمر 56 عاما إلى مستشفى ليفربول لإجراء فحوص الدم والبول الإلزامية بعد أن أوقفته الشرطة. وقال القائم بأعمال قائد شرطة منطقة فيرفيلد تيم كالمن إن المارة الذين كانوا أول الواصلين إلى مكان الحادث بذلوا جهودا استثنائية لإنقاذ الطفلين، حيث قام عدد من سائقي السيارات بإمالة المركبة على جانبها لتحرير أحد الطفلين من تحتها، فيما قدم آخرون الإنعاش القلبي الرئوي للطفلين ووالدهما. وأضاف كالمن أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث، على أن تتولى وحدة التحقيق في حوادث السير متابعة القضية بمساندة محققي شرطة فيرفيلد. يعني الله يصبر هالأم، الله يصبر الأم يلي فقدت طفليها، طفلين 1 5 سنين و1 سنة.

في أخبارنا المحلية، أستراليا تخفض تحذيرات السفر إلى 5 دول بالشرق الأوسط. من هذه الدول السفر إلى البحرين وإلى الكيان والكويت وقطر والإمارات.

أكيد بعد إبرام الاتفاق اللي تم بين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لذلك الحكومة الأسترالية خففت التشديد بالنسبة للسفر للدول الخمس يلي ذكرناها بعد ما كانت عاملة عليها حظر، وهالشي طبعا بناء على الاهتمام بسلامة المواطنين الأستراليين.

نتعرف على مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار من الدول العربية. تظاهرات حاشدة بصنعاء رفضا لمنشور أساء فيه ترامب لمكة والكعبة. خرجت تظاهرات حاشدة أول من أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، دعت لها جماعة الحوثي احتجاجا على إساءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكة المكرمة في منشور ساخر له

من سلفه باراك أوباما. ونشر ترامب عبر حسابه بموقع تريث سوشيال صورة متخيلة لمكتبة أوباما وحولها خيام ومكان فوضوي وعليه كيس نفايات وكتبة: ستصبح مكتبة أوباما بعد 10 سنوات مكة لأولئك الذين يكرهون أمريكا. ووصف المتظاهرون منشور ترامب بالإساءة البالغة لقبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، مستنكرين الصمت الإسلامي إزاء تصريحات المجرم ترامب التي تمس أقدس مقدساتهم، بحسب بيان لجماعة الحوثي. وقالت إن الصمت المسلمين على المنشور تخاذل غير مبرر وخيانة للمسؤولية الواقعة على عاتق الجميع تجاه الدين الإسلامي ورموزه ومقدساته. وشاركت في التظاهرات الآلاف من مناطق صنعاء وريفها في ميدان 70، ورددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وترامب بسبب المنشور السيئ.

بعد نفي المنظمين في بريطانيا، سكاي نيوز تكشف عرض عقارات بمستوطنات إسرائيلية. كشفت صور ووثائق حصلت عليها شبكة سكاي نيوز البريطانية عن الترويج لعقارات تقع في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية خلال معرض عقاري أقيم في لندن الأحد الماضي، وأثار الاحتجاجات واسعة ومطالبات بالتدخل لمنع المعرض أو التحقيق مع منظميه. وأظهرت المواد الدعائية التي وزعت خلال الفعالية عقارات في مستوطنتي معاليم أدوميم وجفعات زئيف في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مشاريع في منطقتي رمات أشكول وجفعات هاماتوس بالقدس الشرقية التي هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون البريطاني، وهي كذلك مناطق تعتبرها الأمم المتحدة مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبالتالي فالترويج الإسرائيلي لبيع عقارات فيها مخالف للقوانين البريطانية والدولية. وكان منظمو المعرض العقاري الإسرائيلي الكبير قد نفوا قبل انعقاد الحدث وجود أي عروض لعقارات تقع خارج ما يعرف بالخط الأخضر، أي حدود الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1948، مؤكدين أن جميع المعارضين سيقدمون معلومات عن مشاريع تقع داخل حدود الاحتلال الإسرائيلي المعترف بها دوليا قبل عام 1967. كما وصفوا الاتهامات الموجهة للمعرض بأنها مزاعم سخيفة تقف وراءها جهات معادية لإسرائيل.

0: وفي أخبارنا، اعتذار بريطانيا عن التبني القسري يذكر بإرث مظلم في أوروبا بحق الأطفال والنساء.
1: حبيبي حبيبي سلام عليك يا عوي.
0: يعد عزم الحكومة البريطاني تقديم اعتذار كامل باسم المملكة المتحدة لكافة المتضررين من سياسات التبني القسري التاريخية في إنجلترا، تسليط الضوء على انتهاكات واجهت النساء والأطفال على مدار عقود في العديد من دول أوروبا. وكشفت وزيرة التعليم البريطانية بريجيت فيليبسون أن حكومة حزب العمال تستعد لتقديم اعتذار كامل باسم الدولة لجميع المتضررين من سياسات التبني القسري التاريخية في إنجلترا، في خطوة تمثل تحولا في موقف الحكومات البريطانية المتعاقبة تجاه واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث. وتتعلق المأساة بنحو 185 ألف طفل جرى فصلهم عن أمهاتهم غير المتزوجات وإخضاعهم للتبني بين عامي 1949 و1976 في إنجلترا وويلز ضمن ممارسات تعرضت لاحقا لانتقادات واسعة باعتبارها انتهاكا لحقوق الأمهات والأطفال. وخلال إفادتها أمام لجنة التعليم في البرلمان البريطاني قالت فيليبسون: أعلم أنكم في اللجنة ترغبون في سماع أن هذه الحكومة ستقدم قريبا جدا اعتذارا كاملا باسم الدولة، لكن المتضررين من التبني القسري التاريخي في إنجلترا. وأضافت: سيكون لدى رئيس الوزراء المزيد ليقوله بشأن هذه المرحلة المخزية من تاريخنا بما يعكس حجم ما حدث وخطورته. وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث في بريطانيا، وسبق أن قدمت اعتذارا باسم الدولة، إذا ذلك مأساة تعلقت بترحيل الأطفال إلى المستعمرات منذ أواخر القرن 19. ونستعرض في التقرير التالي عدد من الدول الأوروبية التي ارتكبت فظائع بحق الأطفال والنساء واضطرت للاعتذار عن تلك الفترة المظلمة من تاريخها وتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم. إيرلندا: المغاسل المجدلية ودور الأمومة كانت واحدة من الفترات المظلمة في تاريخ إيرلندا، وتسببت بها الدولة والكنيسة ضد أطفال وأمهات غير متزوجات تم الزج بهم في مؤسسات صناعية وأخرى تحت لافتة خيرية لتأهيل الفتيات المنحرفات، لكن انتهاكات فظيعة مورست فيها. وامتدت مأساة المغاسل المجدلية منذ عام 1922 إلى عام 1996، وكانت تحت إدارة 4 جمعيات تابعة للكنيسة الكاثوليكية ترسل الفتيات الحوامل خارج إطار الزواج أو ضحايا الاغتصاب أو اليتيمات إلى تلك المنشآت المعزولة بهدف الخدمة القاسية بعلم السلطات والكنيسة بحسب الأمم المتحدة. وكانت النساء تعمل بالسخرة داخل المغاسل، ويمتد العمل ما بين 12 إلى 16 ساعة يوميا لخدمة المستشفيات والفنادق والجيش في ظروف قاسية وغير إنسانية ونظام عقوبات صارم، خاصة أن كثير منهن حوامل ويجري الاحتجاز حتى الولادة، وبعد ذلك ينتزع الأطفال من أمهاتهم إلى شبكة بيع أطفال للتبني القسري للعائلات الكاثوليكية الثرية داخل إيرلندا وفي الولايات المتحدة. واستمرت هذه المغاسل القسرية بالعمل حتى مطلع الألفية الثانية. وكشفت تحقيقات السلطات الإيرلندية في تاريخ الضحايا أن قرابة 10,000 امرأة وفتاة أرسلنا إلى المغاسل للعمل القسري، وأكثر من 2,000 منهن أرسلنا بواسطة الدولة وحدها، فضلا عن تورط إدارات حكومية والجيش في الأمر بسبب التعاقد مع المغاسل. وفي عام 2013 اعتذر رئيس الحكومة إندا كيني عن المغاسل المجدلية وقال: على مدى 90 عاما أخضعت إيرلندا هؤلاء النساء وتجربتهن لتجاهل عميق بأي معيار كان، ولقد كانت إيرلندا قاسية لا ترحم وتفتقر بشكل واضح إلى الرحمة، وتم إنشاء صندوق لتعويض الضحايا بملايين اليوريهات. أما المملكة المتحدة فقد نفذت المملكة المتحدة برنامجا أطلق عليه هجرة الأطفال، وكان يجري فيه انتزاع أطفال لا يتجاوزون سن 3 أعوام من عائلاتهم وشحنهم آلاف الأميال بعيدا عن أرضهم لمناطق الكومنولث منذ القرن 19. وتمت عملية تهجير الأطفال في كثير من الحالات دون علم العائلات أو موافقتها، وحرموا من التعليم وأجبروا على العمل بوظائف شاقة، وعانى الآلاف من سوء المعاملة. وكانت الوجهات إلى فيرجينيا قبل نشوء الولايات المتحدة وإبان عهد الإمبراطورية البريطانية. أرسل أطفال إلى كندا وأفريقيا ونيوزيلندا وأستراليا، وكان الأطفال يهجرون دون وثائق رسمية أو جوازات أو سجلات اجتماعية، وجرى فصل كثير من الإخوة عن بعضهم البعض وأجبروا على العمل الشاق، ووقعوا ضحية اعتداءات جنسية واسعة فضلا عن ارتكاب جرائم قتل بحقهم والتخلص منهم دون محاسبة. تشير التقديرات إلى أن عدد الأطفال الذين جرى تهجيرهم وصل إلى نحو 130 ألف طفل إلى دول الكومنولث، نسبة كبيرة منهم إلى أستراليا، وكان بهدف تكوين سلالة بريطانية بيضاء في تلك الدول المستعمرة. وتورطت وكالات رسمية بالعمل إلى جانب كنيسة إنجلترا والكنيسة الميثودية والكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 2010 قدم رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعتذارا رسميا، ووصف ما جرى بالأمر المخزي، وأعلن إنشاء صندوق لم شمل الأسر مع وعود بالتعويض عن تلك الحقبة المأساوية. أما في السويد فمارست السويد سياسة التعقيم القسري ضمن برنامج رسمي منذ عام 1934 وحتى عام 1976 بحق نساء وفتيات وأطفال بحجة تحسين النسل في البلاد، وأخضع خلالها قرابة 63 ألف شخص لعمليات التعقيم لأسباب اجتماعية وعقلية. وعقب عقود من هذا البرنامج أثيرت فضائح من الضحايا بحقه بعد إجبارهم على العقم القسري، وأصدرت الحكومة اعترافا رسميا بالخطأ ودفعت تعويضات مالية لآلاف الأشخاص المتضررين. أيضا في الدنمارك، ارتكبت الدنمارك واحدة من أبشع الفضائع بحق الأطفال من عرق الإينويت، وهم السكان الأصليون لغرينلاند، في عام 1951 بعد إجراء تجربة اجتماعية على 22 منهم عبر نزعهم من عائلاتهم وتربيتهم كدنماركيين نموذجيين للاندماج والتأثير على مجتمعهم الأصلي لاحقا. وتسبب البرنامج في مسح أي ارتباط بين الأطفال وبيئتهم الأصلية بعد عودتهم إلى عائلاتهم وفقدانهم القدرة على التواصل معه من ناحية اللغة والعادات والبيئة، ما تسبب في اضطرابات نفسية ووفيات مبكرة للعديد منهم بعد تعرضهم لصدمات نفسية. وأثار الضحايا الستة الذين تبقوا على قيد الحياة من تلك الفترة من تاريخ الدنمارك مأساتهم أمام المحاكم. وفي عام 2022 قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن اعتذارا رسميا مكتوبا، ووصفت في تصريحات تجارية بأنها وحشية وغير عادلة وبلا قلب مع تعهدات للضحايا بتعويضات عما أصابهم. وقد دفعت الحكومة قرابة 38 ألف دولار لكل ناج من الناجين الستة الذين بقوا على قيد الحياة من تلك الحقبة. شو بينفع المال بعد ما الإنسان يكون أخذ منه إنسانيته وحبه وعطفه وحاجته لأنه يكون بجانب أهله وذويه وأخواته؟ مما بيأثر عليه نفسيا عند الكبر، وبيصبح أحيانا كتير من المجرمين وأيضا من الناس اللي ما عندها قلب نتيجة التربية يلي تربوها وهم بعيدين عن أهلهم واستغلالهم أيضا إن كان جنسيا أو حتى على صعيد العمل. للأسف في تواريخ فعلا مؤلمة جدا وقبيحة جدا، الواحد لما بيقرأ عنها بشوف أنه هذه الدول المتحضرة اللي اليوم بتبرز بالمجتمعات، لكن بتاريخها في نقاط سوداء كبيرة وعميقة في هذه البيئة وهذه البنية التي اعتمدت عليها حتى تصل إلى ما وصلت إليه. بهالخبر منختم برنامجنا لليوم ومنختم هالأخبار مستمعينا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية في متفرقات جديدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: What?
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي. أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو لعام 2026. الاتفاق الإيراني الأمريكي. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وبدورها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيسان الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا وعن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. وذكر مراسل موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. وأضاف المراسل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. بدورها نقل شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ونائبه جي دي فانس كانا قد وقعا إلكترونيا في وقت سابق على مذكرة التفاهم مع إيران، في حين وقع ترامب مساء الأربعاء على نسخة ورقية منها. وغرد الرئيس الفرنسي: وقع الرئيس ترامب هذا المساء في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهذا يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لمواطنينا، ومن شأنها أن تمكن قريبا من خفض أسعار الطاقة. وفي أول ردود الفعل قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى البرلمان محمد قاليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. وقال قاليباف في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني بعيد نشر الطرفين نص المذكرة إن هذا الاتفاق هو هزيمة للولايات المتحدة، والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. وقال مصدر دبلوماسي لإكسوس إن تسريع الجدول الزمني يهدف إلى فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة نظرا لاتفاق الطرفين على هذه المسألة، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى ضغوط سياسية تتعرض لها الإدارة الأمريكية لنشر نص المذكرة. وأقر الرئيس الأمريكي ترامب خلال تصريحات له بأن المفاوضات اكتنفتها صعوبات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن إدارته أبلغت الإيرانيين بأنها ستعود لقصفهم ليلة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إن توقيع الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأثر فوري. ويعني ذلك وفق شهباز أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، بينما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري فورا. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحاته بالتزام الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية للصراع كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وأشار إلى أن الإيرانيين سينفذون مذكرة التفاهم محذرا من أنه إذا لم يفعلوا فسنعاود القصف، وأضاف إذا لم تكمل إيران مذكرة التفاهم فسنعود إلى البداية مجددا. وأكد ترامب أن الصفقة مع إيران ستتم قائلا إن طهران تريد العودة إلى الحياة الطبيعية وإن الولايات المتحدة ستضمن وجود دولة إيرانية من دون سلاح نووي، واعتبر أن إيران استغلت العالم على مدى 47 عاما واصفا صفقته الحالية بأنها جدار يمنعها من امتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل قال ترامب ذهبنا إلى إيران وهزمناها عسكريا في الأسبوع الأول، داعيا إسرائيل إلى التحلي بما وصفه بحس التقدير الجيد، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. تل أبيب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس بأن إسرائيل أعربت عن قلقها من احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بإجلاء قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان فورا. ووفقا لتقرير القناة تعمل إسرائيل في ضوء هذه التقديرات على إعداد خطة لتقليص حجم قواتها بما يتيح للجيش الإسرائيلي الإبقاء على وجوده في مواقع استراتيجية داخل مناطق العمليات. وكان ترامب قد تناول الملف اللبناني في خطاب ألقاه في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا مؤكدا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتصرف بحكمة. وانتقد ترامب طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان كاشفا أنه نقل موقفه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال ترامب نتنياهو يتأجج أحيانا ويتحجج بلدينا خلاف في شأن لبنان، قلت له إنه ليس من الضروري هدم مبنى في كل مرة. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان بعد انفجار مسيرتين تابعتين لحزب الله بالقرب منهم. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس إن مسيرة تابعة لحزب الله انفجرت قرب جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 منهم قبل أن تنفجر مسيرة ثانية بعد دقائق متسببة في إصابة جندي آخر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجنود المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة اثنين بأنها متوسطة واثنين آخرين بأنها طفيفة. ويأتي الهجوم بعد أيام من إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة الأحد الماضي جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. بيروت. رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية، وأضاف لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان. وفي 14 من يونيو حزيران 2026 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوى مهاجمة أهداف لحزب الله،

بينما كان العالم يترقب اقتراب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات. وفي تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السب بفرنسا الثلاثاء الماضي، قال ترامب: أنا غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله، كان يجب أن يتمكنوا من إنجاز المهمة بشكل أسرع. وقال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله اللبناني، مضيفا: لا يتعين تدمير مبنى سكني كامل بحثا عن شخص واحد من حزب الله، فهناك كثيرون يعيشون في تلك المباني وليسوا جميعا من عناصر الحزب. وأردف قائلا: الشخص الذي يدير سوريا أي الرئيس أحمد الشرع هو شخص دعمته أنا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشخصيات أخرى، وساهمنا في وصوله إلى السلطة، وهو قام بعمل استثنائي في إعادة ترتيب أوضاع البلاد. وتابع ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. وأضاف: إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، سوريا ستقوم بالمهمة. واشنطن: في حادثين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات وساعات قليلة فقط، فقدت الولايات المتحدة وروسيا قاذفتين بعيدتي المدى في 15 يونيو حزيران الجاري خلال مهمتين غير قتاليتين. ففي كاليفورنيا تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52H عقب إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية، ما أدى إلى مقتل الأشخاص 8 الذين كانوا على متنها. وفي سيبيريا سقطت قاذفة روسية من طراز 222M3 أثناء رحلة تدريبية في منطقة إيركوتسك، وتمكن أفراد طاقمها 4 من القفز والنجاة. وأظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة آثار الحادثتين في قاعدة إدواردز الجوية الأمريكية ومحيط قرية كامينكا الروسية، حيث ظهرت علامات احتراق واضحة في الموقعين. وتكشف المقارنة بين صور التقطت خلال الأيام من 8 إلى 16 يونيو حزيران الجاري ظهور مساحة داكنة كبيرة على مدرج قاعدة إدواردز، تتوافق مع آثار الاحتراق الناجم عن تحطم القاذفة الأمريكية، في حين أظهرت الصور الخاصة بالموقع الروسي آثار الحريق والحطام في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. القاهرة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات مصور نشره عبر منصة فيسبوك إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني، ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وأضاف أن حماس تواصل لقاءاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بينهم نيكولاي مالادينوف من أجل استكمال المناقشات ووضع إطار عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم أن مناقشات الثلاثاء الماضي أفضت إلى توافقات واسعة، معربا عن أمله في أن تنعكس على لقاءات الأربعاء بما يتيح وضع استراتيجية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والدخول الفعلي في المرحلة الثانية. وتابع أن المباحثات شهدت تقاربا كبيرا بشأن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وبحث ملفات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية والقوات الدولية وملف السلاح الفلسطيني. قطاع غزة:
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقهى في شارع الرشيد بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقل مراسلون عن مكان الاستهداف حيث أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على الأقل باتجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمنطقة المواصي الساحلية الواقع غرب المدينة. وأكدت مصادر طبية وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة ما قد يرفع حصيلة الشهداء. وفي وقت سابق أمس قالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيين اثنين استشهد وأصيب خمسة آخرون في اعتداءات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. واشنطن. كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها في محاولة لتوحيد البلد الغني بالنفط. وقال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يعمل على توحيد مؤسسات الدولة المتفرقة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار. وقال مسعد بولس وهو رجل أعمال لبناني أمريكي ووالد زوج تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي، خطتنا هي تشكيل حكومة موحدة وتوحيد جميع المؤسسات، إلا أن هذه الخطة لم تطرح رسميا من الأطراف الليبية وتستند معظم تفاصيلها إلى مصادر مطلعة لا إلى اتفاق معلن. وقال بولس إن خطته ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية وقد تصبح جزءا من حزمة وترتيبا قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وذكر بولس أن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيرا إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون قد وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا عام 2026. دمشق. كشفت وزارة العدل السورية مساء أمس وعبر مقطع فيديو عما أسمته جريمة بشعة مكتملة الأركان ضد الإنسانية والأخلاق قام بها مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد أي حكم بشار الأسد داخل مستشفى تشرين العسكري، من خلال سرقة كبد أحد الموقوفين لدى الاستخبارات العسكرية وزرعه في جسد ضابط من الحرس الجمهوري مقرب من رئيس النظام السابق بشار الأسد. واعتبر الحقوقي والخبير القانوني المحامي فواز الخوجة أن هؤلاء الأطباء ارتكبوا جريمة القتل العمد والادعاء بأنهم كانوا ينفذون أوامر مدير إدارة الخدمات الطبية لا يعفيهم في كونهم شركاء في الجريمة، مشيرا إلى أن النظام السابق قام وخلال 60 سنة بخنقنا وذبحنا ولم يترك شيئا إلا وقد جربه علينا، حتى أننا سمعنا عن اختفاء أكثر من 300 طفل من جمعية قرى الأطفال السورية قيل إن بعضهم تم بيعه لروسيا كفئران تجارب أو للمتاجرة بأعضائهم. المقطع المصور الذي نشرته وزارة العدل على صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتوى أقوالا لعدد من الضباط الأطباء في مستشفى تشرين العسكري والذين اعترفوا بعملية سرقة كبد لأحد الموقوفين في الفرع 215 التابع للأمن العسكري وزرعه في جسد ضابط برتبة ملازم أول من الحرس الجمهوري، وكان والده مقربا من رئيس النظام السابق وشقيقه. وأظهر الفيديو جانبا من جلسات التحقيق وتمثيل الأطباء لجريمتهم داخل غرف عمليات المستشفى بعد إلقاء القبض عليهم ونقلهم من المستشفى إلى مكان توقيفهم وهم معصوبو الأعين ومقيدون. الخرطوم.
اتهم سودانيون الجيش المصري بتنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع لتعدين الذهب قرب الحدود المشتركة بين البلدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، فيما حملوا حكومة الخرطوم مسؤولية التقصير في حماية المدنيين. وقال عمال تعدين إن الهجوم وقع الثلاثاء واستهدف مواقع للتعدين تقع في محيط منطقة العقيدات وسوق الأنصاري ووادي الأنصاري قرب الحدود السودانية المصرية، وهي مناطق تشهد نشاطا واسعا للتعدين التقليدي عن الذهب، ويعمل فيها آلاف المعدنين القادمين من ولايات مختلفة. وحسب إفادات شهود بدأت العملية بتحليق طائرات عسكرية أعقبها قصف استهدف مواقع التعدين التقليدي، بما في ذلك الآبار التي يعمل في داخلها المعدنون ومواقع إقامتهم المؤقتة في منجم العقاد الحدودي، ما أدى إلى سقوط ضحايا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بالأدب
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يطلق قيدنا في طاعته، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، ولا لا يخيب من دعاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره. الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والذي يجزي بالصبر نجاه. الحمد لله الذي يجزي عن التقصير عفوا وغفرانا. والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي هو ثقتنا حين نسيء ظننا بأعمالنا. الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع عنا الحيل. فيا من عطاؤه فضل وعذابه عدل، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأحق من حمد وأولى من شكر وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم. يا من حلمه بعد علمه، ويا من عفوه بعد قدرته، ويا من مغفرته عن عزته، أنت الملك لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، وكل ملك زائل إلا ملكك، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضى. كان آخر لقاء بيننا كان عن اسم الله الودود جل جلاله، ولم يكن آخر لقاء، بل هو إن شاء الله بداية كل لقاء، أن الله سبحانه وتعالى هو الودود، رحيم ودود، وكما تعودنا في لقاءات الحسنى أننا نتكلم عن أفعاله في البداية. فمن أفعاله سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعاء، يجيب دعوتك. فقد يغشاك الحزن ويفجعك الندم ويفجأك الألم، قد يعتريك الضيق، فتتذكر أن لك ربا كريما رحيما ودودا، حليما لطيفا رؤوفا مجيبا قريبا، فتدعوه وترجوه وتنطرح بين يديه وتظهر فاقتك وحاجتك إليه. سبحانه الرحيم الودود يسمع دعاءك ويرحم حالك ويجيب سؤالك ويعطيك حاجتك، وهنا يأتيك الفرج والفرح والأمان والحسان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لن تجد أعلم بحالك منه ولا أقدر على تفريج كربك منه ولا أرحم بك منه ولا أكرم عليك منه سبحانه وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه، فلا تلتفت لسواه، ولا ينبغي أن يتعلق قلبك بغيره. لماذا؟ لأنهم كلهم عبيد، الله سبحانه وتعالى يصنع فيهم ما يشاء، فعال لما يريد. الواحد سبحان الله لما يتتبع الأحداث ويشوف أن البشرية كلها تقريبا اجتمعت على شيء واحد، فيشعر كأن الأمور قد انتهت. وكان الإمام اليوم يقرأ في صلاة الفجر: أم أبرموا أمرا. سبحان الله، كله قاعد يخطط، لكن بننسى خالص أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن هؤلاء، وسبحانه وتعالى أراحنا فإنا مبرمون. فأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. المهم ان احنا نكون مدركين كويس قوي ان الكل عبيده، يحكم فيهم ما يشاء ويصنع بهم ما يريد، فلا تلتفت لسواه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالأبواب المغلقة في وجهك، كل الأبواب أحيانا تلاقيها اتقفلت، أبواب الأسباب كلها، أبواب الأموال، تجد المال لا يغنيك، تجد العلاقات لا تشفيك، وتجد كل الأسباب، أسباب الطب أو أسباب غيرها، قد انقطعت. لماذا الأبواب تغلق؟ تغلق الأبواب كلها حتى تقول لك بصوت واحد: اتجه نحو الباب الذي لا يغلق. قد أغلقنا عنك كل المشتتات حتى لا تنظر إلا إلى السماء. ولذلك كلما أغلقت أبوابك فهنيئا لك، فقد انفتح بابك، الباب الذي يفتح بسببه جميع الأبواب. ولذلك لا تيأسن لباب سد في طلب، فالله يفتح بعد الباب أبوابا. الحبل السري هو المغذي للجنين في بطن أمه، وهو باب واحد، فإذا أغلق عليه وقطع انفتح له بابين وهما السديين. فسبحان الله، فكلما أغلق باب فتح الله أضعافا، حتى تغلق عليك الدنيا فتفتح أبواب الجنة الثمانية. سبحان الله، فإذا أغلقوا عليك باب القبر وانتهت معك الدنيا ومت على الإسلام والتوحيد والاتباع فهنيئا لك، فالأبواب الثمانية قد فتحت لك. فهل دنوت منه مرة وأبعدك؟ هل طلبت حاجة منه وأغضبك؟ هل أملته يوما لنائبة فقطع بك؟ هل طرقت بابه متيقنا ساعة ثم لم يفتح لك؟ هل رجوت فضله مرة وحرمك، أو جفاك وطردك، أو أبغضك وقلاك؟ حاشا، فوعده الممنوح فإني قريب، وبابه المفتوح، وسل الله من فضله وعطاءه الذي يغدو ويروح، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فيا لله ما أقرب رده، وما أصدق وعده، وما أطول أثر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لن ينسى الله دعوتك، لن ينسى الله تضرعك، لن ينسى الله دموعك، لن ينسى الله انكسارك، وما كان ربك نسيا. لن يعجزه أن يعطيك ما تطلب، أو أن يكرمك بما ترغب، أو أن ينجيك مما ترهب. هو القادر، هو القهار القاهر، الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: هو علي هين، أبشر وأمل من الله خيرا كثيرا. فما ترجوه من آمال في الطريق إليك؟ والله بإذن الله ستراها عيانا كفلق الفجر بين يديك، وستفرح بها يوما. لماذا؟ لأنك لن تقول له مرة صادقا: يا رب، ثم تضيع عليك دعوتك سدى. كل النداء إذا ناديت يخذلني، كل النداء إذا ناديت يخذلني، إلا النداء إذا ناديت: يا ربي. حدث بها مولاك، قل: يا رب، ناجي بها الرحيم الودود الكريم. يا رب، في لحظة سبحان الله يتغير كل شيء. إزاي؟ دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مكتوب كل اللي حصل واللي هيحصل واللي بيحصل. ولا تبيتن إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله. لا بيغير ترامب ولا بيغير غيره، يغير الله من حال إلى حال. وربما كل تأخير في الفرج وكل تأخير في النصر لأن قلبك ما زال يرى أن هؤلاء هم الذين يغيرون، فيقدر الله عليك استبطاء ما تريد. لماذا؟ حتى يخرج هذه الآفة من قلبك وهذه الالتفات من عقلك. فالله واحد أحد، ومن توحيدك أن ترى أنه هو الذي هو الوحيد الذي يغير، وهو الوحيد الذي يدبر، وهو الوحيد الذي يبرم أمره سبحانه وتعالى. أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. فالله قادر على كل شيء، وبيده أمر كل شيء. وليس قادر وليس فقط بأمر، بيده أمر كل شيء، بل وفي ملكه خزائن كل شيء، بل وإليه مرد كل شيء. فسبحانه ما أعظم قوته وما أكمل قدرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. الله أكبر، هو الصمد الذي تلجأ إليه المخلوقات، تعتصم به الكائنات، والكائنات المخلوقات التي تلجأ إلى الصمد سبحان الله بكل اللغات بكل الأصوات، بكل الحاجات، بكل الطلبات. لا يشغله سبحانه وتعالى سمع عن سمع ولا صوت عن صوت. ده بيتكلم بلغة غير اللغة دي، ده بيتكلم بلهجة غير اللهجة دي. انت النهاردة ممكن تبقى عربي وبتسمع واحد عربي بيتكلم بلهجة مختلفة مش عارف تفهمه. طيب لو ما كانش بيتكلم بلغة عربية، سبحان الله، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت. لأن بعض الناس أحيانا بقى عنده تشويش في التوحيد وما عادش مدرك أن الله السميع يسمع صوته، هو حاسس من الزحمة أنا صوتي مش واصل، فعنده تشويش في هذا المعنى. يعني أنت حاسس مع الزخم ده والزحمة دي أن صوتك مش هيوصل. تكلم مع الله كأنه لن يسمع إلاك ترتاح. تكلم مع الله بنفسية كأن كل الناس صمتوا لتتكلم أنت وإن تكلمهم. دايما يبقى ده الشعور بتاعك، مش عشان كله بيتكلم من حواليك فأنت ده تشويش. ده تشويش مع المخلوق، ولكن الله سمعه ليس كسمع المخلوق، ليس كمثله شيء. فده يريحك لما تفهم أنه ليس كمثله شيء، هتدرك أن الموضوع مفيش تشويش. لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت ولا تعجزه حاجة عن حاجة. أصلا حاجتي كبيرة وغالية وبتاع، لا لا سبحان الله. ولا يتبرم من إلحاح الملحين، أصلا طلبت مرة فأنا محروق. ولا من كثرة تضرع السائلين سبحانه وتعالى. ما دعاه داع إلا أجابه، وما سأله سائل إلا أكرمه، وما تعلق به كثير إلا جبره. واسألوا كل المكسورين سيحكوا لكم عن هذا الجبر. ولا مظلوم إلا نصره، ولا مريض إلا شفاه، ولا مبتلى إلا عفاه. واسألوا كل المرضى اللي دعوا ربنا، ربنا شفاهم ولا لا؟ إذا بس أنا قبل كده دعيت ربنا وما شفانيش، لا، كم من شفاء، كم من بلاء كان في صدرك فشفاك الله به، كم من ربما المرض الذي أقعدك هو أقل مرض فيك، فلما دعوته شفاك من كل ما فيك إلا هذا المرض لحكمة عنده وأنت لا تدري. فربما لديك كبر خفي يمنعك من دخول الجنة في البدايات، فلما دعوت الله شفاك من هذا الكبر، وإن كان ما زالت بعض الأعراض الدنيوية الجسدية موجودة، فإن الجسد سيبلى وإن الجسد سيفنى، ولكن إن لقيت الله بكبرك ربما حرمت في الدنيا، حرمت أن الله يصرف عنك فهم القرآن، وفي الآخرة حرمت من دخول الجنة. ولا مريض إلا شفاه، ولا مبتلى إلا عفاه، ولا محتاج إلا كفاه، ولا سائل إلا أعطاه، ولا فقير إلا أغناه سبحان الله. ولا مضطر إلا آواه وحماه وكفاه. والله يجيب دعوتك. الدعاء يا جماعة كله خير وبركة. الدعاء للمحبين احتياجهم لي أشد من احتياجهم للنفس، هم يدعون استمتاعا لا احتياجا، مش مجرد أنهم محتاجين حاجة، هم مستمتعين بالدعاء. فكم بورك لك في حاجة قضاها لك بدعواتك وتضرعك، فإياك أن تبخل على نفسك بالدعاء. وإن كانت عطايا الملوك تشرئب لها الأعناق وتتشوف لها الأبصار وبتشتاق لها النفوس وبيسيل لها اللعاب، فكيف بعطايا ملك الملوك ومالك الملك ورب الأرباب وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، من بيده الخير سحاء ينفق كيف يشاء لا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته، يمينه ملأ لا تغيضه النفقة، سحاء الليل والنهار. سبحان الله، وكل الأبواب الكبيرة لها مفاتيح صغيرة. كل الأبواب تلاقي أحيانا باب ضخم جدا جدا بيتفتح بالرمود، تفتح بمجرد لمسة تطش. فلا تعجزك ضخامة الرغبات وكثرة الطلبات. ليه؟ لأن معاك أنت التطش بتاعك.

دعوة واحدة ترفعها إلى الله المجيب القريب تجلب لك المستحيل وتأتي لك بالعجائب. فلولا الدعاء الصادق واليقين المتين والثقة الراسخة في الله لظل سيدنا أيوب مريضا بلا شفاء، وظل موسى مطرودا بلا مأوى، ويوسف سجينا بلا حرية، وزكريا عقيما بلا ولد، وإبراهيم عجوزا بلا ذرية، ويونس غريقا بلا نجاة، ونوح مغلوبا بلا نصر، وهاجر عطشا بلا ماء، ومريم تهمة بلا براءة، وآسية معذبة بلا بيت في الجنة. فمن أعظم من الله جودا وكرما وعطاء؟ بالله أصدقوني القول، من المتيقن الذي قرع بابه فلم يفتح له؟ ومن الذي سأله ولم يعطيه؟ من الذي طلبه فمنعه؟ ومن الذي لجأ إليه فرده وصده أو حرمه؟ من الذي أظهر فقره وحاجته إليه ثم لم يعطيه سبحانه وتعالى؟ أشرف ما فيك عبوديتك، أشرف ما فيك أن تكون ذليلا لها، فعزك في التذلل بين يديه، وغناك في الافتقار إليه، وشرفك في الوقوف على بابه، وإن قوتك في الانكسار له والانتصار به، وإن مجدك في كثرة ذكره وشكره، هو ده مجدك الحقيقي، وإن نورك في الاستضاءة بهديه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما نتكلم في اسم الله الودود في سورة البروج ونشوف قد إيه الناس اللي عرفت ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته، قد إيه الناس اللي عرفوه أعطاهم، وقد إيه الناس اللي غفلوا عن أسمائه، عن اسم الله الشهيد، اسم الله العزيز الحميد الغفور الودود، لما غفلوا عن المحيط، عن الفعال لما يريد، عن الذي له ملك السماوات والأرض. هنشوف في سورة البروج ماذا أعد الله لهم من حروق، وهنشوف الآخرين ماذا أعطاهم الودود سبحانه وتعالى. سبحانه يدلك عليه ويأخذك إليه، لا لتعطيه بل ليعطيك، ويحسن إليك ويتفضل عليك سبحان الله. عشان كده لا تعجب من فقير يسأل غنية، فهذا هو الأصل، بل العجب كل العجب، العجب العجاب من فقير مضطر محتاج مسكين مريض يتغافل عن الغني الكريم الجواد الرحيم الودود. إذ لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري سبحان الله. عشان كده احنا عاوزين يقين سيدنا إبراهيم اللي ترك أهله خلف ظهره في مكان بواد غير ذي زرع، وهو يدعو ربه القادر وارزقهم من الثمرات، فكان ماذا؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لازم يكون عندك ثقة سليمان عليه السلام لما دعا ربه الوهاب، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فما كان ماذا؟ هو قال وأوتينا من كل شيء. الله أكبر، وأوتينا من كل شيء. لازم يكون عندك حسن ظن بالله كحسن ظن زكريا عليه السلام الذي شاب مفرق رأسه ودق ورق عظمه وجسده وهو يسأل ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكان ماذا؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. هي دية بركات الدعوات الصادقة، هي دية نعيم ولم أكن بدعائك

رب شقية لن تكون شقيا ما دمت داعيا، إنما يكون الشقاء لمن تهاون بالدعاء. فإياك أنك تقلل من شأن الدعاء. فهذا الصوت الخافت لزكريا لما جن عليه الظلام إذ نادى ربه نداء خفيا، صعد الفضاء واخترق حجب السماء، فكان من الله جزيل العطاء. فهل وعيت الدرس؟ وإني لا أدعو الله والأمر ضيق، ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. هل بقي في نفسك شيء لم يتحقق؟ وهل في صدرك حاجة لم تقضى لسه؟ فضل الله لا ينقضي، وجوده لا ينتهي، وسأل الله من فضله. فإذا عز عليك المطلب فهو على الله هين. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة الدعاء، لأنه لن يخيب في الله رجاؤنا، ولن تنقطع في كرمه أحلامنا، ولن تذهب دعواتك سدى، ولن يغدو أملك هباء، كل الحبال تنقطع إلا الحبل الذي يصلك بالسماء، ده الحبل الوحيد اللي مش هينقطع. تكلمنا المرة اللي فاتت في اسم الله الودود، لكن خلونا بقى، يعني كنت ناوي لنا أكمل بس لا أريد أن أجهد نفسي أكثر من ذلك. فإن شاء الله، لعل إن شاء الله يوم الخميس نبدأ في كنت أريد أن أبدأ فيه مع اسم الله الودود. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بي وبكم، وأسأله سبحانه وتعالى بوده ورحمته أن لا يقطعنا أبدا عن شرف الدلالة عليه في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن يستعملني وإياكم في الكلام عنه وعن نبيه وعن الكتاب الذي أرسله إلينا وهو راض عنا. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو،

0: وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيقوم الله بيغفر لك ذنوبك، ذنوبنا كبيرة ونحن بدنا مدد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، هي الحياة ما بنحسن نعيش لحالنا. والله اليوم الموعظة بشان ما طول عليكم، أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هلا في شغلة لكم ياها، هلا كأنه الناس فهمانين لا حول ولا قوة إلا بالله في غير معناها، أو يعني يضعونها في غير موضعها. يعني يجي واحد بيقول له فلان توفاه الله، لك لا حول ولا قوة إلا بالله، هون بدك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه مصيبة. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. ليش؟ لأنها ذكر واعتقاد، لأنها صلة بينك وبين الله، يجب أن تفقه معناها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا عون لك على الطاعة إلا بمدد من الله، ولا قوة لك أن تنصرف عن معصية الله إلا بحول الله. وفي ناس بيغلطوا غلط تاني، هذا من الأغلاط الشائعة، لأنه ما عم نجي على مجالس العلم، بيجي واحد بيقول لا حول الله، هيك بيقول هو ما له عرفان. يعني لا تجي تلومه مسكين لأنه بحياته ما يجي على الجامع، مسكين بيجي على خطبة الجمعة بالنص الثاني من خطبة الجمعة. هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاك جاهل فعلموه. مو عيب يكون الإنسان جاهل أبدا. وقل ربي زدني مالا ولا علما؟ طب ليش الناس سلوكهم الآن وقل ربي زدني مالا؟ ما بتشوفوا هيك بوقف قدام الكعبة بيقول يا ربي فلوس، يا ربي فلوس. لازم نقول يا ربي نفوس فهذبها، يا ربي نفوس فأدبها. ما قلت لكم في بيتين من الشعر كثير بحبهم، القلوب إذا منه خلت فنفوس، لأحرف وسواس اللعين طروس. لأنه إذا هالقلب طلع منه الله وصار شهوات، صار مين قاعد عم يكتب فيه الذكريات؟ هذول اللي بيكونوا مثلا بالسجن، وهي أو اللي بتنكسر إيده لا سمح الله، بيجي بيعه يكتب ذكرياته. قال وإن هي ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس. هذا بصير بدر، بصير شمس، بصير معه إشراق. هلا نحن هيك برمضان شوي، ها لسه ما الله عم يهيئنا للعشر الأواخر عشان تشعل، صير بقى الإنسان يعني إلهي أنت مقصودي، شوفوا ورضاك مطلوبي، حطينا بصدر الجامع. يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نحن سيدنا معاذ كان قاعد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع يده النبي عليه الصلاة والسلام في يده، قال له لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى ما الإنسان ذاق اللذة خلاص، ما هذا التعب ما عندي شعور فيه. لما كنت عم اذكركم على الفجر عن سيدنا عثمان، واحد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يقوم الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عثمان عمل هيك، جاب عثمان قال اقتدي فيه. ف يعني هو بلسان حاله انه سيدنا عثمان هذا رجل من يعني كرام الصحابة، من العشرة المبشرين، ضل افهم منه، استفتح قرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، وانت رايح على الرعد، على الحجر، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، إيه لآخر القرآن. بعدين ركع ثم سجد ثم سلم. بعدين قال له كأنك يعني أخطأت، أنه أنت مصلي ركعة. قال لا، هذه وتري. قال له هي صلاة الوتر، أحببت أن أختم القرآن بركعة. هذا ما بيتعب؟ اسمعني، شوف التعب. هذا اللي عنده محل وبيبيع ملبوسات وأحذية بآخر 5 أيام من رمضان قبل العيد، وعم يضل الفجر وشغال العدادة كال10 ملايين عم يحطهن بكيس، بيتعبها صوت. في أخ من الإخوان الكرام قلت له شو أحب صوت إلك؟ قال لي صوت العدادة تبع المصاري وهي عم تشتغل. ما بدنا إعانة، بدنا إعانة. نحن ما نحن ضعفاء. هذا المكيف اللي عند المصور 8 طن شايفينه، هذا إذا مو موصول بالكهرباء ما له طعمة. أنت متى ما قلت وجهت وجهي بيجيك المداد. بدك تطلب من الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا غير أنه هي عطية إلهية ويجب أن نتمعن فيها، جعل الله عز وجل لنا ثوابا إن قلناها حتى نفهمها، حتى الله عز وجل شو يعني يرغبنا أنه إذا بتقولوها مشان تفهموها، إذا بتقولوها ما لكم. يقول عبد الله ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. هدول دوانا، هدول غذائنا، هدول بعد كل صلاة نعود. الإمام من لا ورد له لا وارد له. ورد أنت حول منك شياطين، حول منك ناس يحسدونك، ناس يحقدون عليك، ناس يصيبونك بالعين. هذا الذكر هالة بينك وبين الناس. قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إلا كفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله عم يرغبنا نقولها مشان نفهمها، مشان نطلب المعونة. هلا طالب بكالوريا عم يدرس الرياضيات، بلش هيك ما عم بفهمها، شو بده استاذ معين. يعني بيجي الاستاذ هيك بيعطيه دفعه، بيقوم نياله الاستاذ يلي الله عز وجل يلهمه ان يفهم الناس والطلاب بطريقه راقيه. لانه الشغله ايام بدها يعني. هلا الرمانه قديش ظريفة والله صافف لنا اياها هندسيا، بتجي انت مثلا الوالدة بتفرط لك اياها، بتصير تاكلها بالمعلقة. سمعت انا من احد الصالحين قال يلي بيفرط لك رمانة لا تفرط فيه، هذا زلمة بيحبك لانه بده شغل. بقى انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، بقوم الله بيغفر لك ذنوبك، ذنوبنا كبيرة ونحن بدنا مدد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. هي الحياة ما بنحسن نعيش لحالنا والله. أنا بقول له ما فيني اشتري حليب لحالي. هلا أنا إذا ما حدا بيدلني وين في حليب ظريف بغشوني. بسأل بدي بدي بدي مين يدعمني؟ مثلا إذا نحن ما بنعرف معلم صحي أكابر، بيجي واحد شو بيسوي لك؟ عمل لك هيك، تاني يوم بتطف، تاني يوم بتكت، وتاني يوم. نحن ما بنحسن نعيش، نحن كبشر الله خلقنا ما بنحسن نعيش لحالنا بدون مدد إلهي. وم الله بيبعث لنا مدد من عنده، شيء بيبعث لك ملك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شيء بيلهمك إلهام. تجي أنت بدك تشتري سيارة، بيجيك إلهام إنه ما تشتري سيارة. هلا كتير من مبارح لليوم 10 من الشباب أعرفهم كلهم انضربت سياراتهم، يعني بلور. ما حدا بهالأيام يشتري سيارة، هلا بيزعلوا مني تبع السيارة حتى هيك، بس تهدى الأمور. ليه؟ لأنه النفوس مريضة. ليجي الواحد يأخذ مال غيره. هلا خليك على إيش؟ على سيارتك القديمة. في رواية تانية بحكي لكم إياها بعدين، تعرفوها ما؟ إيه؟ هي كنز من كنوز الجنة. ليش كنز؟ الكنز هو اللي إذا أخذته بتريش. الكنز لأنه مفعول الاتكال على الله بهذه الكلمة، سوف ترى ثواب ما فعلت يوم القيامة. يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وبجوز انه هي الكلمة بالذات ايه كنز من الكنوز. احنا بالحياة بنشوف، بتروح على بلد من البلدان بتشتري شغلة، اذا جبت على بلدك بتربح، تربح كتير، بتكون هون مثلا غالية وهنيك رخيصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أسري به وشاف سيدنا إبراهيم وجاب لنا بشرة من عند سيدنا إبراهيم، قال له أقرئ أمتك مني السلام. سلام خاص من مين؟ سيدنا إبراهيم، خاص نص ثاني. قال وأخبرهم بأن الجنة قيعان. الجنة يعني أرض بور، أنت أخذ مثلا أرض بقرنة هيك مرتبة، شو بدك تعمر عليها؟ شو الشجر تبعها؟ وإن غراسها، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتروا منه لدون، كتروا منه. مرة كنت عم طوف يعني رأيت امرأة من إفريقيا، يعني لا تجيد العربية ولكن تجيد هذه الكلمات، عم تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. والله أنا عم طوف أنا وزوجتي وأولادي بتقول سبحان الله الحمد لله، بعدين أنا صرت أقول سبحان، أقول بقولها والله شيء عم تذكر الله سبحان الله الحمد لله. يا ريت هلا نحن نشتغل بالذكر. والله يا أخوانا الكرام الذكر محط توفيق. ليه؟ زلوا ليش؟ يعني لا هو إنه الصيام بدك تتعب، ولا هو إنفاق حتى تفلس أنت تقول، يعني حتى لإيمانه ضعيف، هو تحريك لسان. ولكن الإنسان إذا ما كان يذكر الله والله هذا إنسان غير موفق. جدتي كان عندها سبحة، هذه السبحة ألفية يعني هيك طويلة، تعود بين المغرب والعشاء إلى الآن أذكر سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، واستغفر الله 100، وصلى على النبي 100، وإلها هيك حتى تخلص لابسة اللباس الحجاب، وهي تلاقيها نور. هلا فيسبوك انستغرام. لك نحن مو رجعنا، نحن رجعنا لوراء التاريخ. نحن يمكن الناس اللي قبل النبوة كان عندهم صفاء أكثر منا. ما بيقول لك وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، هذا عنتر، هذا بك قبل الإسلام. هند بنت عتبة لما النبي عليه الصلاة والسلام بايعها على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قالت يا رسول الله وتزني الحرة؟ لك هيدي هلا أسلمين، هلا لك شو صاير؟ هلا بيجيني ناس على اللي ما بدي أقعد أحكي، هلا يعني ما في اسمه اللي أنا زعلان. شو قال لي زنيت برمضان؟ شو بدي أقول له؟ لك شو بدي أقول له؟ ابكي، عيط، شو ساوي؟ كنت عم طوف انا واخ، عمل هيك ما عاد لقى الكمر، كمر رجلي ضربه شفرة. قلت له لك هاد الواحد بيجي لهون ليتوب، ما هون بيقول له يا ربي توب علي، انا كنت بزماني حرامي، توب علي. طيب هذا اللي عم يسرق بمكة، طيب يلي عم يزني برمضان، يلي عم يعصي الله برمضان. جاءني أخ عم يحكي لي، قال لي صحيح أنه الحكي مع البنات برمضان بيفسد للصيام؟ قلت له طيب اللي أنت عم تقعد تحكي أنت وياها عن شو عم تحكوا مثلا؟ عن سيدنا نوح؟ ما هذا يفسد، يفسد، لكن يفسد، يفسد القلب مو يفسد الصيام. مو معناته أنه صيامه غير مقبول، بس ما رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال بالقطب في دبب بتضل 90 يوم بلا أكل وشرب، أو بلا أكل شرب، بتشرب تلج. هذا الدب صائم. شو بنحكي؟ نقول لك أنت صائم كمان؟ نعمل قياس. لذلك قيعان شو؟ لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الرواية قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن يكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه أحمد في مسنده. شو رأيكم اليوم بالذات اليوم وكل ما سمعت الحديث اليوم؟ خلينا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. مين القوة تبعك أنت؟ مين مستند أنت؟ مين تليفونك تتصل بيه؟ لا بحكي لك الهيئة، بحكي لك المدري مين. لك طول بالك، لك في عنا الله، قول الله، بس كنت تعرفه، لك تستقوي بمن تعرفه. قل له يا ودود قبل المغرب، يا سر الوجود، لو منعرف الله ما منتكل على بشر. شو قال لهم سيدنا موسى؟ وأفوض أمري إلى الله. اعرف من الله أول شيء، بس بدك هيك تحاكي لك. والحكي مع الله ما بده طوابع. لك إذا بدنا نقدم طلب يعني لمين؟ لك لمدير مدرسة بشان علامات، بيقول لك جيب طوابع، توضى وقول له بعدين اركع بعدين السجود وحكي. له دخيلك يا رب، داخل عليك يا رب، يا ربي بنتي، يا رب بعت لها عريس، يا ربي ابني هدي باله تركه الدخان، يا رب زوجتي. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. حزر شو كانت مشكلته؟ كان لسانه طويل، لسانها به طول. فبركة الدعاء طبعا هيك بعت له درس، بعت له، لكن اللي ما عم يسمع الدروس شو هذا الدرس؟ مثله مثل صحن فواكه. جابوا الفواكه من سوق الهال لعند الخضرجي، بعدين اجوا لعندك على البيت، تفاح قطعوا لك يا، والبردقان زبطوا لك يا، والموز كمان قطعوه، واذا كان في جوز هند كمان هذا الجديد، والاناناس والهيك، صحن صحن اجاك على البارد المستريح. هدول المعلومات ما لكم فاضين انتم تطلعوها، هذا مجلس العلم، هلا انا اعطيك اياها مؤشره. هلا الواحد اذا اعطيته صحن مؤشر وراح رفزه برجله، شو بتقولوا عنه؟ هذا اجدب مجنون. انت عم تجيك مائده، هلا نحن بتلاقي على الفيسبوك واحد بيغني وبيجمع حوله منه البنات وكذا، له 500 مليون متابع. في اخ بالاخوان الكرام قاعد عم يعمل محاضره، صدقا هذا الحكي امبارح، ما حقلكم لا مين هو ولا دنيا رمضان وين درس مثل هذا، فتحت ما في غيري انا واحد، هي العين سكرت ومتسكر الصفحه، ما في حدا. وينهم؟ لك وينهم يا جماعه؟ وينهم؟ ما في حدا. حط له الطابه او الملاكمه هي، هذا الله هيك يجعلنا من المقبولين. الله عز وجل يعني نحن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة، بدك تحكوها إن شاء الله. ولما أنتم طالعين من البيت جوا تقولوا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ينادى في سره هديت ووقيت وكفيت، خلاص الرزق من عنده، انت طالع بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن من شو من أولى وقت المصائب لا بيقول لك لا حول أو لا قوة إلا بالله، هي إذا حكاها كاملة بيقول لك لا حول الله، هي هون بدك تقول إن لله وإن إليه راجعون. بدنا نستعمل المصطلحات الربانية المحمدية، في عنا نحن مصطلحات نحكيها. هدول الثلاثين درس بده يصير ثلاثين مصطلح، هدول ما بيفارقونا بالليل وبالنهار، بدنا نساويهم، بدي ساوي لكم ياهم لصاقة واتساب عن جد. شو لك؟ إنما الأعمال بالنيات، لك والله أنا ناوي، قل له إنما الأعمال، احكيها، عزز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ لا يدخل الجنة قاطع من لا يرحم، لا هي كلها أخذناها، لا إيمان لمن لا أمانة لهم. أما نحن قاعدين عم نطلع كلمات من عنها ما كلها لا لا وزن ولا لا ولا لا ولا لا من ولا لا اصلا من عربيتنا. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسر الفاتحه.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني الفرقانسنتر.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة، أما بلا اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء
4: أول. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو لعام 2026. الاتفاق الإيراني الأمريكي. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وبدورها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيسان الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا وعن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. وذكر مراسل موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. وأضاف المراسل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. بدورها نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ونائبه جي دي فانس كانا قد وقعا إلكترونيا في وقت سابق على مذكرة التفاهم مع إيران، في حين وقع ترامب مساء الأربعاء على نسخة ورقية منها. وغرد الرئيس الفرنسي وقع الرئيس ترامب هذا المساء في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهذا يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لمواطنينا، ومن شأنها أن تمكن قريبا من خفض أسعار الطاقة. وفي أول ردود الفعل قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى البرلمان محمد قاليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. وقال قاليباف في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني بعيد نشر الطرفين نص المذكرة إن هذا الاتفاق هو هزيمة للولايات المتحدة، والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. وقال مصدر دبلوماسي لإكسوس إن تسريع الجدول الزمني يهدف إلى فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة نظرا لاتفاق الطرفين على هذه المسألة، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى ضغوط سياسية تتعرض لها الإدارة الأمريكية لنشر نص المذكرة. وأقر الرئيس الأمريكي ترامب خلال تصريحات له بأن المفاوضات اكتنفتها صعوبات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن إدارته أبلغت الإيرانيين بأنها ستعود لقصفهم ليلة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إن توقيع الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأثر فوري. ويعني ذلك وفق شهباز أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، بينما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري فورا. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحاته بالتزام الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية للصراع كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها. كما أثنى شهباز على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس مسعود بازشكيان لما أبدوه من حكمة وبعد نظر وحس قيادي رفيع في تبني قضية السلام وفق ما جاء في تصريحاته. باريس.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمس سيفتح فورا وأن التسوية الحالية مع طهران انعكست إيجابا على الأسواق مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وأشار إلى أن الإيرانيين سينفذون مذكرة التفاهم محذرا من أنه إذا لم يفعلوا فسنعاود القصف، وأضاف إذا لم تكمل إيران مذكرة التفاهم فسنعود إلى البداية مجددا. وأكد ترامب أن الصفقة مع إيران ستتم قائلا إن طهران تريد العودة إلى الحياة الطبيعية وإن الولايات المتحدة ستضمن وجود دولة إيرانية من دون سلاح نووي، واعتبر أن إيران استغلت العالم على مدى 47 عاما واصفا صفقته الحالية بأنها جدار يمنعها من امتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل قال ترامب ذهبنا إلى إيران وهزمناها عسكريا في الأسبوع الأول، داعيا إسرائيل إلى التحلي بما وصفه بحس التقدير الجيد، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. تل أبيب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس بأن إسرائيل أعربت عن قلقها من احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بإجلاء قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان فورا. ووفقا لتقرير القناة تعمل إسرائيل في ضوء هذه التقديرات على إعداد خطة لتقليص حجم قواتها بما يتيح للجيش الإسرائيلي الإبقاء على وجوده في مواقع استراتيجية داخل مناطق العمليات. وكان ترامب قد تناول الملف اللبناني في خطاب ألقاه في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا مؤكدا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتصرف بحكمة. وانتقد ترامب طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان كاشفا أنه نقل موقفه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال ترامب نتنياهو يتأجج أحيانا ويتحجج بلدينا خلاف بشأن لبنان، قلت له إنه ليس من الضروري هدم مبنى في كل مرة. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان بعد انفجار مسيرتين تابعتين لحزب الله بالقرب منهم. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس إن مسيرة تابعة لحزب الله انفجرت قرب جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 منهم قبل أن تنفجر مسيرة ثانية بعد دقائق متسببة في إصابة جندي آخر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجنود المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة 2 بأنها متوسطة و2 آخرين بأنها طفيفة. ويأتي الهجوم بعد أيام من إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة الأحد الماضي جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. بيروت. رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. وأضاف لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان.
وفي 14 من يونيو حزيران 2026 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوى مهاجمة أهداف لحزب الله، بينما كان العالم يترقب اقتراب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات. وفي تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السب بفرنسا الثلاثاء الماضي، قال ترامب: أنا غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله، كان يجب أن يتمكنوا من إنجاز المهمة بشكل أسرع. وقال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله اللبناني، مضيفا: لا يتعين تدمير مبنى سكني كامل بحثا عن شخص واحد من حزب الله، فهناك كثيرون يعيشون في تلك المباني وليسوا جميعا من عناصر الحزب. وأردف قائلا: الشخص الذي يدير سوريا أي الرئيس أحمد الشرع هو شخص دعمته أنا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشخصيات أخرى، وساهمنا في وصوله إلى السلطة، وهو قام بعمل استثنائي في إعادة ترتيب أوضاع البلاد. وتابع ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. وأضاف: إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، سوريا ستقوم بالمهمة. واشنطن: في حادثين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات وساعات قليلة فقط، فقدت الولايات المتحدة وروسيا قاذفتين بعيدتي المدى في 15 من يونيو حزيران الجاري خلال مهمتين غير قتاليتين. ففي كاليفورنيا تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52H عقب إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية، ما أدى إلى مقتل الأشخاص 8 الذين كانوا على متنها. وفي سيبيريا سقطت قاذفة روسية من طراز 222M3 أثناء رحلة تدريبية في منطقة إيركوتسك، وتمكن أفراد طاقمها 4 من القفز والنجاة. وأظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة آثار الحادثتين في قاعدة إدواردز الجوية الأمريكية ومحيط قرية كامينكا الروسية، حيث ظهرت علامات احتراق واضحة في الموقعين. وتكشف المقارنة بين صور التقطت خلال الأيام من 8 إلى 16 من يونيو حزيران الجاري ظهور مساحة داكنة كبيرة على مدرج قاعدة إدواردز، تتوافق مع آثار الاحتراق الناجم عن تحطم القاذفة الأمريكية، في حين أظهرت الصور الخاصة بالموقع الروسي آثار الحريق والحطام في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. القاهرة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات مصور نشره عبر منصة فيسبوك إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني، ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وأضاف أن حماس تواصل لقاءاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بينهم نيكولاي مالادينوف من أجل استكمال المناقشات ووضع إطار عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم أن مناقشات الثلاثاء الماضي أفضت إلى توافقات واسعة، معربا عن أمله في أن تنعكس على لقاءات الأربعاء بما يتيح وضع استراتيجية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والدخول الفعلي في المرحلة الثانية. وتابع أن المباحثات
شهدت تقاربا كبيرا بشأن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وبحث ملفات المرحلة الثانية وفي مقدمتها اللجنة الوطنية والقوات الدولية وملف السلاح الفلسطيني. قطاع غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقهى في شارع الرشيد بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقل مراسلون عن مكان الاستهداف حيث أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على الأقل باتجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمنطقة المواصي الساحلية الواقع غرب المدينة. وأكدت مصادر طبية وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة ما قد يرفع حصيلة الشهداء. وفي وقت سابق أمس قالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيين اثنين استشهد وأصيب خمسة آخرون في اعتداءات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. واشنطن: كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها في محاولة لتوحيد البلد الغني بالنفط. وقال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يعمل على توحيد مؤسسات الدولة المتفرقة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار. وقال مسعد بولس وهو رجل أعمال لبناني أمريكي ووالد زوج تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي: خطتنا هي تشكيل حكومة موحدة وتوحيد جميع المؤسسات، إلا أن هذه الخطة لم تطرح رسميا من الأطراف الليبية وتستند معظم تفاصيلها إلى مصادر مطلعة لا إلى اتفاق معلن. وقال بولس إن خطته ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية وقد تصبح جزءا من حزمة وترتيبا قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وذكر بولس أن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيرا إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون قد وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا عام 2026. دمشق: كشفت وزارة العدل السورية مساء أمس وعبر مقطع فيديو عما أسمته جريمة بشعة مكتملة الأركان ضد الإنسانية والأخلاق قام بها مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد أي حكم بشار الأسد داخل مستشفى تشرين العسكري، من خلال سرقة كبد أحد الموقوفين لدى الاستخبارات العسكرية وزرعه في جسد ضابط من الحرس الجمهوري مقرب من رئيس النظام السابق بشار الأسد. واعتبر الحقوقي والخبير القانوني المحامي فواز الخوجة أن هؤلاء الأطباء ارتكبوا جريمة القتل العمد والادعاء بأنهم كانوا ينفذون أوامر مدير إدارة الخدمات الطبية لا يعفيهم في كونهم شركاء في الجريمة، مشيرا إلى أن النظام السابق قام وخلال 60 سنة بخنقنا وذبحنا ولم يترك شيئا إلا وقد جربه علينا، حتى أننا سمعنا عن اختفاء أكثر من 300 طفل من جمعية قرى الأطفال السورية قيل إن بعضهم تم بيعه لروسيا كفئران تجارب أو للمتاجرة بأعضائهم. المقطع المصور الذي نشرته وزارة العدل على صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتوى أقوالا لعدد من الضباط الأطباء في مستشفى تشرين العسكري والذين اعترفوا بعملية سرقة كبد لأحد الموقوفين في الفرع 215 التابع للأمن العسكري وزرعه في جسد ضابط برتبة ملازم أول من الحرس الجمهوري، وكان والده مقربا من رئيس النظام السابق وشقيقه.
وأظهر الفيديو جانبا من جلسات التحقيق وتمثيل الأطباء لجريمتهم داخل غرف عمليات المستشفى بعد إلقاء القبض عليهم ونقلهم من المستشفى إلى مكان توقيفهم وهم معصوبو الأعين ومقيدون. الخرطوم. اتهم سودانيون الجيش المصري بتنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع لتعدين الذهب قرب الحدود المشتركة بين البلدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، فيما حملوا حكومة الخرطوم مسؤولية التقصير في حماية المدنيين. وقال عمال تعدين إن الهجوم وقع الثلاثاء واستهدف مواقع للتعدين تقع في محيط منطقة العقيدات وسوق الأنصاري ووادي الأنصاري قرب الحدود السودانية المصرية، وهي مناطق تشهد نشاطا واسعا للتعدين التقليدي عن الذهب، ويعمل فيها آلاف المعدنين القادمين من ولايات مختلفة. وحسب إفادات شهود بدأت العملية بتحليق طائرات عسكرية أعقبها قصف استهدف مواقع التعدين التقليدي بما في ذلك الآبار التي يعمل في داخلها المعدنون ومواقع إقامتهم المؤقتة في منجم العقاد الحدودي، ما أدى إلى سقوط ضحايا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا.

0: نعيش حلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
3: الله يا الله، الله يا الله، الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
5: هيا

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت

0: كيمست أوتلت بانك تاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول
3: يا سلام.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: تدبر معي في الآية، ما زلنا في الآية، في آخر سورة المزمل. علم أن سيكون منكم مرضى. هو عالم بضعفك، عالم بعجزنا، عالم بتقلب أحوالنا ما بين الشغل والفراغ. فإذا من مقتضيات إيماني به سبحانه وبهذا الاسم العظيم، علمي بكل انشغال، أنه يعلم كل انشغالاتي وما أنا فيه. ولكن تدبروا في تتمة الآية، قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. من مقتضيات الإيمان باسم الله جل شأنه أنك تستحضر أن حركتك في واقع الحياة ينبغي أن لا تخرج عن هذا القصد من فضل الله. أنت تقوم وتقعد من فضل الله، تروح وتأتي من فضل الله، تسافر وتستقر من فضل الله، تقوم وتقعد من فضل الله، كل الحركة محكومة بفضل الله. ولك أن تتخيل لمن يستحضر المؤمن بمعنى هذا الاسم العظيم. تدبروا حتى موضعها لمن قال يبتغون من فضل الله. ولذلك بعض العلماء من فطاحة للغة، لغة القرآن، قالوا العظيم في هذا الاسم، اسم الله، الله جل شأنه، أنه في كتاب الله كله لم يضاف إلى شيء، يضاف إليه ولا يضاف. ناقة الله، رزق الله، عطاء الله، ولكن لا يأتي أبدا هو مضاف. فقالوا بناء على ذلك المضاف إليه أعلى من المضاف رتبة. في كل كتاب الله لا تجد أبدا اسم الجلالة، لفظ الله جل شأنه، مضافا إلى شيء، ولكن حين يذكر تضاف إليه الأشياء. فضل الله، لكن لا يذكر أبدا شيء آخر. قال يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. تدبروا الألفاظ ودقة اللفظة، فضل وسبيل، ما العلاقة بين الأمرين؟ ما تفضل الله به عليك اجعله في سبيله. الله على تدبر القرآن، ما تفضل الله به عليك اجعله في سبيل الله. وبين الأمرين، بين الفضل وبين السبيل، الله، إيمانك باسم الله. ما أنت لما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الله جل شأنه، سيستقر في قلبك أن كل ما أنت فيه من الله، كل ما أنت فيه من خير ونعمة وعطاء وصحة، كل شيء من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. تدبروا ذكر اسم الله في السياقات، وما بكم من نعمة فمن الله. طب ما دام هو الفضل من الله، أنا ماذا أفعل فيه؟ قال في سبيل الله. مرة أخرى الأمر، قال فاقرأوا ما تيسر من، حتى نعرف عظمة القرآن وتلاوته وتدبره وموقعه ومقتضى الإيمان باسم الله. واحدة من أعظم مقتضيات وثمرات الإيمان باسم الله في حياتنا أن ينعكس الأمر على علاقتنا بالقرآن. القرآن كلام الله منزل على عبده، كيف لا أقرأه؟ كيف لا أقرأه؟ وتدبروا في دقة الفعل والمفردة، قال ما تيسر من، ما قال ما يسر لكم، ما قال ما يسرتم له، رفعة للقرآن وشأنه. حتى في استعمال الفعل تيسر من، ليبقى القرآن دائما في حياتنا، هو الشيء الأعظم والأعلى، وهو المرجع الذي ينبغي أن أرجع إليه في كل شيء. إذن من مقتضى إيماني باسم الله، الله، أن يكون لي علاقة قوية مع هذا الكتاب العظيم. فاقرأوا ما تيسر منه في موضعين في آية واحدة. صحيح البعض قال إنه هذا الصلاة، ولكن الصلاة لما نسب وجعلها وكأنها هي قراءة القرآن، ثم جاء بأقيم الصلاة، دلالة على أن تلاوة القرآن خصت بهذا الفضل العظيم. شيء آخر من ثمرات ومقتضيات إيماني باسم الله اتضح في هذه الآية العظيمة، آخر آية في سورة المزمل، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى نعرف أن الإيمان بأسماء الله الحسنى منهج حياة، وليس مجرد أني أنا أؤمن فقط أو أحفظها كما كان بعض لما كنا صغارا كنا نحسب، هكذا كانوا يقولون لنا، كنا نحسب أن إحصاء الأسماء يعني أن أحفظها عن ظهر قلب فحسب، المهم أعرف أقولها كما هي كما وردت. لكن تدبروا معي في القرآن كيف يعطينا هذا البعد العظيم الذي ينبغي أن يكون جزء من إيماننا بهذه الأسماء الحسنى، أن أفعل ما يطلبه ويأمرني به الله جل شأنه، لأن لكل اسم من الأسماء مقتضى عمل أعمل به في حياتي. فلما كان اسم الله الأعظم كما ذكرنا قبل قليل الله، وخصت هذه الآية العظيمة بذكره 7 مرات في آية واحدة، أعطتني منهج للتعامل مع هذا الاسم العظيم. فمقتضى إيماني باسم الله الآن قال وأقيموا الصلاة. الصلاة، ونحن ذكرنا في مرات ونؤكد أن إقامة الصلاة التي يريدها الله جل شأنه في حياتنا أن تكون، لمن يقول وأقم الصلاة لذكري، تدبروا معي، صلاة تذكرني بالله، بمعنى تقربني إليه وتوسع دائرة ذكري له جل شأنه. وليس بمعنى أني خارج، لما نكون خارج الصلاة معناتها أني والعياذ بالله لا أذكر، لا. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. جمع كل فضائل الدين. ولك أن تتخيل، على فكرة نحن قلنا هذه السورة العظيمة سورة المزمل، ونحن نعلم أن سورة المزمل سورة مكية ونزلت في بدايات الدعوة للقرآن ورسالة الإسلام، وفيها كل هذه الأحكام الشرعية. هذه أحكام، هذه فرائض، هذه أصول الدين، وربطت بالإيمان باسم الله جل شأن. قال وآتوا الزكاة، وفرق بينها، قال وأقرض الله قرضا حسنا. إذن أفهم من هذا أن واحد من أعظم مقتضيات إيماني باسم الله اللي ذكره في الآية، تدبر في آية واحدة منهج حياة في التعامل. ثم ماذا بعدها؟ ختمها بقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تدبروا معي، تقدموا لأنفسكم، إذن مقتضى إيماني بالله أن أقدم لنفسي. السؤال يطرح نفسه، يعني هو لماذا القرآن لم يقل وما تقدموا لله، خاصة أنه ذكر في سبيل الله قبل قليل في الآية، قال هنا وما تقدموا لأنفسكم. طيب هي تقدمها لله وقال في سبيل الله، لماذا ربطها وقال وما تقدموا لأنفسكم؟ واحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بالله وباسم الله جل شأنه أن تعلم يقينا أن كل ما تقدمه من خير الله غني عنه، وأن ما أنت تقدمه لنفسك، تدبر في اختيار الكلمات والمفردات في هذه الآية العظيمة في كتاب الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تدبروا في موضع الاسم مرة أخرى، عند الله وليس عند الناس وليس عند أحد، لا يستطيع أن يكافئك على ما فعلت. هو لماذا قال عند الله هنا؟ عند هو لماذا؟ حتى تعلم أن ما تقدم من خير لن يضيع ولن يذهب هكذا. كل ما تقدمه من خير هو في واقع الأمر عند الله، بس بشرط ذكرته الآية، قال من فضل الله وفي سبيل الله ولأنفسكم وعند الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى وأنا أقدم ما أقدم، أنا أقدمه وأنا مستحضر أن لو ما شاء الله لي أن أقدمه لما قدمت، لو ما أذن لي ما حصل. هو لماذا نحن نستحضر هذا المعنى في إيماننا باسم الله؟ لأن هذا الاستحضار واليقين لهذا المعنى سينزع من القلب أي شكل من أشكال التفضل أو المنة أو الزهو أو العجب بعمل قد عملت. لا، سقطت كل الأشياء اللي ممكن في نفسي أن تكون حين أعمل عملا صالحا. ومن منا يستطيع أن يسلم من قلبه وعقله وفكره وخواطره من هذا الإحساس في فرق بين الفرح بالنعمة والعمل الصالح والشعور بالزهو والعجب؟ من يستطيع منا أن يخلص نفسه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى؟ شوف كم من الأشياء في آية واحدة، هي أكثر آية في كتاب الله ذكر فيها اسم الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كما هو، قال هو خيرا وأعظم أجرا. يعني كل شيء قدمناه في الدنيا، لأن هي الدنيا هي مزرعة الآخرة، وأين سأقدم العمل؟ هذا مجال ميدان تقديم العمل، ليس هناك مجال آخر، ما عدنا وقت آخر غير هذا. بكل ما تحمله هذه المعاني من تحقيق لقيمة الوقت، واربط مع بداية الآية والله يقدر الليل والنهار،

أعمارنا ليالي وأيام لا نعرف، لأن هذا بعلم الغيب. كم تبقى منه؟ ممكن ساعات، ممكن تنعد على أصابع اليد الواحدة وربما أقل، ممكن أكثر، ممكن سنوات، لا أحد يعلم. هذا مما استأثر الله بعلمه، ولكن رب العزة جل شأنه أراد أن يعلمنا من أسمائه الحسنى ما يقربنا علمنا بها وبهذه الأسماء والعمل بها إليه جل شأنه، فهو المتفضل أولا وآخرا ولا متفضل سواه. هو اللي يقدر الليل والنهار، قيمة الوقت والزمن في أي شيء. نحن أمامنا تحدي أن نقدم لأنفسنا ليس لأحد آخر، حتى يسقط كل الأشكال اللي تتخيل الإنسان. بعض الناس اليوم يقول لك أنا يعني إيش أسوي للفقير ولا المحتاج ولا الإنسان المعذب في غزة ولا في أي مكان من العالم. دعوة منا بعد كل صلاة، شعور تألم شوية، خف مع الأيام ومرور الأيام، انتهى الموضوع. انتبه، أنت لا تقدم لأحد، أنت لا تقدم إلا لنفسك. فانظر ماذا قدمت، ماذا قدمت. ساعات كثيرة لا يكون ما تقدمه عظيما عند الله بكثرة مال، بل هو هكذا، ولا بحجم ولا بكم ولا بنوع، ولكن بصدق الإقبال على الله عز وجل. ولذلك يسبق الدرهم ألف ألف ألف دينار، الصدق مع الله سبحانه. دعوة صادقة بظهر الغيب، دعوة من قلب يتفطر ألما وحزنا، دعوة تستشعر معاني أن المؤمنين كالجسد الواحد. هذه المشاعر كلها تقديم لأنفسكم، وما تقدم لأنفسكم من خير. وطبعا ما يخفى علينا، وإن كان الكلام عابر، من خير جاءت في سياق نكرة هنا، زيادة في التفخيم والتعظيم والشمول بكل أشكال الخير وصوره، حتى نعلم أن الخير لا يكون منحصرا في مال ولا في شيء مادي، لا، من خير كل أشكال وصور الخير المعاني. إذا لم يذهب الخير هكذا. وتدبروا معي في ختام قال واستغفر الله، كل هذا واستغفر الله أعظم مقتضيات الإيمان بسم الله، أن تقدم الطاعة وتستغفر. أليس أعظم الذكر بعد القيام من الصلاة، قبل أن تقوم من مقامك في الصلاة، أن تقول استغفر الله، استغفر الله في كل شيء بعد الطاعة، بعد الطاعة. لأن من مقتضيات الإيمان بسم الله أن تستشعر أنك وأننا مهما قدمنا لا يليق بجلاله سبحانه، ولكن جهد المقيم. ولذلك أعظم الدعاء أن تقول ربي ما عبدتك حق عبادتك، ولا شكرتك حق شكرك، ولا ذكرتك حق ذكرك، استغفرك وأتوب إليك. هذا من دعاء الصلاة، ما عبدتك حق عبادتك. طب هو اللي ذكر في الآية صلاة وقيام ليل وقراءة قرآن وإيتاء زكاة وقرض حسن وخير، وبعد واستغفر الله، من أعظم مقتضيات ثمرات الإيمان بإسم الله أن تديم الاستغفار، وأن تستشعر أننا مهما قدمنا ومهما ذكرناه ومهما شكرناه سبحانه، فشكرنا وحمدنا وذكرنا له ودعاءنا له وصلاتنا له وصيامنا له كلها تحتاج إلى استغفار. واستغفر، يا لعظمة القرآن،
قال إن الله غفور رحيم، سيغفر كل أشكال التقصير التي ستصدر من ذلك الإنسان اللي فيه ضعف. علم أن منكم مرضى، سيكون منكم مرضى بكل عجزنا. من يغفر هذا العجز الذي نحن فيه؟ الله جل شأنه. فواحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وباسم الله أن تستحضر دوما أن ذنوبك مهما عظمت الله يغفرها، إن الله غفور رحيم. هذه في آية واحدة. هذا سياق آية. نحن قلنا أن اسم الله، الله جل شأنه، ذكر في القرآن 2690 مرة في سياقات مختلفة. ولذلك جاء في سورة الأعراف قل ادعوا الله، والله يعني كل كلمة حين تقف عندها هكذا بتأني يليق بجمال هذه الكلمات، تستشعر أنها كأنك لأول مرة تسمعها، كأنها تغير حد. قل ادعوا الله يعني حين تشعر بكل ما نشعر به اليوم وكل يوم، فرادة وجماعات بالعجز والضعف والتقصير والخذلان وقلة الحيلة والهوان على الناس. قل ادعوا الله ليس دعاء سلبيا، دعاء العاجز الذي لا يعمل ما أمر الله به أن يعمل، لا لا، لأنك لما تربط مع بقية الآية وسياقها ستجد كما في سورة المزمل وآخر آية فيها كل عمل، دعاء لا ينفصل عن العمل، هو لب العمل وفي عز العمل وفي عمق العمل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من هذه الأسماء كما ذكرنا، ذكره في كتابه رحمة بنا ورفعة لشأننا حين نؤمن بها ونحصيها علما وعملا ونقوم بموجب عملها ومقتضاها، ولا يسعنا أن نقوم بذلك إلا برحمة من الله ولطف. ومنها ما استأثر به هو جل شأنه بعلمه، ونحن نؤمن بما علمنا وما لم نعلم، وبما جاء في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وما استأثر جل شأنه بعلمه. أيضا في السورة لما رب العزة جل شأنه يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واحدة من أعظم مقتضيات الإيمان بأسماء الله الدعاء بهذه الأسماء. والعظيم ونحن نتدبر في أول اسم من أسماء الله الحسنى الله، إنه كل اسم من هذه الأسماء عزيز يقولها الإنسان ويدعو بها، وقد ذكرت في موارد كما سنأتي عليه في كتاب الله في مواضع وسياقات فيها عزة وطلب العزة، غني الحميد طلب الغنى، الرزق رزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، سميع عليم بصير جل شأنه. الله الاسم الجامع لكل هذا. ما الذي نحتاج إليه؟ ونحن وقفنا عند هذه الآية العظيمة الجامعة، أعمل بمقتضى إيماني بهذا، لأن نحن لن نقف عند كل الآيات، لن نتمكن من الوقوف عندها جميعها، ولكن وقفنا عند هذه الآية لأجل تضمنها منهج العمل في حياة الإنسان.

ما تكون حاجة لذكري. فقراء إليه، ولا نستغني عنه ولا طرفة عين. ورغم ذلك، في لحظات الغفلة نفتقر لغيره ولا نستغني به عن غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغفلة، لأن من أعظم ما يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى هذه المنزلة الغفلة. والحل الله، تجديد الإيمان باسم الله. الله حلاوة الإيمان به، ولذة القيام بمقتضاه وبما ينبغي أن نقوم به في حياتنا. الآية التي أمامي في سورة الأنعام قوله جل شأنه، ونختم بها: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قال: وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. تدبروا في الكلمة في ختام الآية، قل الله. الله، ونحن ذكرنا في تدبر في سور سابقة أن لفظة قل الأمر هذه حين يأتي بعدها البلاغ، وكل القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله بكل صدق وأمانة، قل. لكن لما يأتي في القرآن قل تماما البلاغ والنص عليها كما هي، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا أعظم الرد على أولئك الذين يلحدون ويشركون في أسماء الله جل شأنه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أعظم واحدة من وسائل الدعوة إلى الله أن ينطلق لسانك وقلبك وعقلك وفكرك وذكرك وعملك بهذا الاسم الأعظم. والذين يلحدون فيه ذرهم في خوضهم يلعبون. تدبر في المفردة حتى في استعمال ذر، ما قال حتى اترك، لأن الذر أهون بعد من الترك. ممكن الإنسان يترك شيئا ويبقى متعلقا به وله تعلق به. الذر ترك مع عدم الاهتمام ولا الاعتداء بما تركه، وكأن الإنسان إذا ما تعلق قلبه وعقله بهذا الكتاب العظيم والإيمان بأسماء الله جل شأنه، وهو هكذا لا عليه ما كان وما يفعل الآخر. تدبروا في الآية التي جاءت بعدها، قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. هكذا القرآن، لا شيء سوى القرآن. أعظم وسيلة لأن يتعلم الإنسان هذه الأسماء ويقوم بمقتضى العلم بها والعمل، هذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن.

الحق واتخذوا آياتي وما

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله،

عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو لعام 2026. الاتفاق الإيراني الأمريكي. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وبدورها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيسان الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا وعن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. وذكر مراسل موقع إكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. وأضاف المراسل نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. بدورها نقل شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ونائبه جي دي فانس كانا قد وقعا إلكترونيا في وقت سابق على مذكرة التفاهم مع إيران، في حين وقع ترامب مساء الأربعاء على نسخة ورقية منها. وغرد الرئيس الفرنسي وقع الرئيس ترامب هذا المساء في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وهذا يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لمواطنينا، ومن شأنها أن تمكن قريبا من خفض أسعار الطاقة. وفي أول ردود الفعل قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى البرلمان محمد قاليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. وقال قاليباف في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني بعيد نشر الطرفين نص المذكرة إن هذا الاتفاق هو هزيمة للولايات المتحدة، والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. وقال مصدر دبلوماسي لإكسوس إن تسريع الجدول الزمني يهدف إلى فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة نظرا لاتفاق الطرفين على هذه المسألة، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى ضغوط سياسية تتعرض لها الإدارة الأمريكية لنشر نص المذكرة. وأقر الرئيس الأمريكي ترامب خلال تصريحات له بأن المفاوضات اكتنفتها صعوبات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن إدارته أبلغت الإيرانيين بأنها ستعود لقصفهم ليلة ثانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إن توقيع الاتفاق على أعلى المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأثر فوري. ويعني ذلك وفق شهباز أن إيران ستقوم كخطوة أولى بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، بينما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري فورا. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني في تصريحاته بالتزام الرئيس دونالد ترامب وفريقه المفاوض بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية للصراع كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها. كما أثنى شهباز على المرشد الإيراني مجتبى خامنائي والرئيس مسعود بازشكيان لما أبدوه من حكمة وبعد نظر وحس قيادي رفيع في تبني قضية السلام وفق ما جاء في تصريحاته. باريس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح فورا وأن التسوية الحالية مع طهران انعكست إيجابا على

الأسواق مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وأشار إلى أن الإيرانيين سينفذون مذكرة التفاهم محذرا من أنه إذا لم يفعلوا فسنعاود القصف، وأضاف إذا لم تكمل إيران مذكرة التفاهم فسنعود إلى البداية مجددا. وأكد ترامب أن الصفقة مع إيران ستتم قائلا إن طهران تريد العودة إلى الحياة الطبيعية وإن الولايات المتحدة ستضمن وجود دولة إيرانية من دون سلاح نووي، واعتبر أن إيران استغلت العالم على مدى 47 عاما واصفا صفقته الحالية بأنها جدار يمنعها من امتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل قال ترامب ذهبنا إلى إيران وهزمناها عسكريا في الأسبوع الأول، داعيا إسرائيل إلى التحلي بما وصفه بحس التقدير الجيد، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. تل أبيب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس بأن إسرائيل أعربت عن قلقها من احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تقضي بإجلاء قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان فورا. ووفقا لتقرير القناة تعمل إسرائيل في ضوء هذه التقديرات على إعداد خطة لتقليص حجم قواتها بما يتيح للجيش الإسرائيلي الابقاء على وجوده في مواقع استراتيجية داخل مناطق العمليات. وكان ترامب قد تناول الملف اللبناني في خطاب ألقاه في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا مؤكدا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتصرف بحكمة. وانتقد ترامب طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان كاشفا أنه نقل موقفه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قال ترامب نتنياهو يتأجج أحيانا ويتحجج بلدينا خلاف بشأن لبنان، قلت له إنه ليس من الضروري هدم مبنى في كل مرة. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان بعد انفجار مسيرتين تابعتين لحزب الله بالقرب منهم. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس إن مسيرة تابعة لحزب الله انفجرت قرب جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 منهم قبل أن تنفجر مسيرة ثانية بعد دقائق متسببة في إصابة جندي آخر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجنود المصابين حالته خطيرة، فيما وصفت حالة 2 بأنها متوسطة و2 آخرين بأنها طفيفة. ويأتي الهجوم بعد أيام من إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة الأحد الماضي جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. بيروت. رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل. وقال وزير العدل اللبناني في مداخلة لقناة CNN الإخبارية الأمريكية إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. وأضاف لا يتعلق الأمر بإرسال قوات أجنبية للقيام بالمهمة، لقد عانى لبنان لسنوات من تدخلات خارجية، وإذا كان حزب الله اليوم وكيلا لإيران فذلك بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان.
وفي 14 من يونيو حزيران 2026 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بدعوى مهاجمة أهداف لحزب الله، بينما كان العالم يترقب اقتراب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأسفرت الغارة عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 16 آخرين بينهم 4 سيدات. وفي تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبت بفرنسا الثلاثاء الماضي، قال ترامب: أنا غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله، كان يجب أن يتمكنوا من إنجاز المهمة بشكل أسرع. وقال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله اللبناني، مضيفا: لا يتعين تدمير مبنى سكني كامل بحثا عن شخص واحد من حزب الله، فهناك كثيرون يعيشون في تلك المباني وليسوا جميعا من عناصر الحزب. وأردف قائلا: الشخص الذي يدير سوريا أي الرئيس أحمد الشرع هو شخص دعمته أنا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشخصيات أخرى، وساهمنا في وصوله إلى السلطة، وهو قام بعمل استثنائي في إعادة ترتيب أوضاع البلاد. وتابع ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيقومون بعمل أفضل. وأضاف: إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه أي الشرع سيتولى ذلك، سوريا ستقوم بالمهمة. واشنطن: في حادثين تفصل بينهما آلاف الكيلومترات وساعات قليلة فقط، فقدت الولايات المتحدة وروسيا قاذفتين بعيدتي المدى في 15 من يونيو حزيران الجاري خلال مهمتين غير قتاليتين. ففي كاليفورنيا تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52H عقب إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية، ما أدى إلى مقتل الأشخاص 8 الذين كانوا على متنها. وفي سيبيريا سقطت قاذفة روسية من طراز 222M3 أثناء رحلة تدريبية في منطقة إيركوتسك، وتمكن أفراد طاقمها 4 من القفز والنجاة. وأظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة آثار الحادثتين في قاعدة إدواردز الجوية الأمريكية ومحيط قرية كامينكا الروسية، حيث ظهرت علامات احتراق واضحة في الموقعين. وتكشف المقارنة بين صور التقطت خلال الأيام من 8 إلى 16 من يونيو حزيران الجاري ظهور مساحة داكنة كبيرة على مدرج قاعدة إدواردز، تتوافق مع آثار الاحتراق الناجم عن تحطم القاذفة الأمريكية، في حين أظهرت الصور الخاصة بالموقع الروسي آثار الحريق والحطام في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. القاهرة: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات مصور نشره عبر منصة فيسبوك إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وأضاف أن حماس تواصل لقاءاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام بينهم نيكولاي مالادينوف من أجل استكمال المناقشات ووضع إطار عمل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم أن مناقشات الثلاثاء الماضي أفضت إلى توافقات واسعة، معربا عن أمله في أن تنعكس على لقاءات الأربعاء بما يتيح وضع استراتيجية لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى والدخول الفعلي في المرحلة الثانية. وتابع أن المباحثات
شهدت تقاربا كبيرا بشأن تنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وبحث ملفات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية والقوات الدولية وملف السلاح الفلسطيني. قطاع غزة: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقهى في شارع الرشيد بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. ونقل مراسلون عن مكان الاستهداف حيث أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على الأقل باتجاه مواطنين كانوا يتواجدون في أحد المقاهي بمنطقة المواصي الساحلية الواقع غرب المدينة. وأكدت مصادر طبية وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي، مشيرة إلى أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة ما قد يرفع حصيلة الشهداء. وفي وقت سابق أمس قالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيين اثنين استشهد وأصيب 5 آخرون في اعتداءات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. واشنطن: كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها في محاولة لتوحيد البلد الغني بالنفط. وقال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يعمل على توحيد مؤسسات الدولة المتفرقة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار. وقال مسعد بولس وهو رجل أعمال لبناني أمريكي ووالد زوج تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي: خطتنا هي تشكيل حكومة موحدة وتوحيد جميع المؤسسات، إلا أن هذه الخطة لم تطرح رسميا من الأطراف الليبية وتستند معظم تفاصيلها إلى مصادر مطلعة لا إلى اتفاق معلن. وقال بولس إن خطته ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية وقد تصبح جزءا من حزمة وترتيبا قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وذكر بولس أن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيرا إلى أن شركتي كونوكو فيليبس وشيفرون قد وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا عام 2026. دمشق: كشفت وزارة العدل السورية مساء أمس وعبر مقطع فيديو عما أسمته جريمة بشعة مكتملة الأركان ضد الإنسانية والأخلاق قام بها مجموعة من الأطباء الضباط خلال حكم النظام البائد أي حكم بشار الأسد داخل مستشفى تشرين العسكري، من خلال سرقة كبد أحد الموقوفين لدى الاستخبارات العسكرية وزرعه في جسد ضابط من الحرس الجمهوري مقرب من رئيس النظام السابق بشار الأسد. واعتبر الحقوقي والخبير القانوني المحامي فواز الخوجة أن هؤلاء الأطباء ارتكبوا جريمة القتل العمد والادعاء بأنهم كانوا ينفذون أوامر مدير إدارة الخدمات الطبية لا يعفيهم في كونهم شركاء في الجريمة، مشيرا إلى أن النظام السابق قام وخلال 60 سنة بخنقنا وذبحنا ولم يترك شيئا إلا وقد جربه علينا، حتى أننا سمعنا عن اختفاء أكثر من 300 طفل من جمعية قرى الأطفال السورية قيل إن بعضهم تم بيعه لروسيا كفئران تجارب أو للمتاجرة بأعضائهم. المقطع المصور الذي نشرته وزارة العدل على صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتوى أقوالا لعدد من الضباط الأطباء في مستشفى تشرين العسكري والذين اعترفوا بعملية سرقة كبد لأحد الموقوفين في الفرع 215 التابع للأمن العسكري وزرعه في جسد ضابط برتبة ملازم أول من الحرس الجمهوري، وكان والده مقربا من رئيس النظام السابق وشقيقه.
وأظهر الفيديو جانبا من جلسات التحقيق وتمثيل الأطباء لجريمتهم داخل غرف عمليات المستشفى بعد إلقاء القبض عليهم ونقلهم من المستشفى إلى مكان توقيفهم وهم معصوبو الأعين ومقيدون. الخرطوم. اتهم سودانيون الجيش المصري بتنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع لتعدين الذهب قرب الحدود المشتركة بين البلدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، فيما حملوا حكومة الخرطوم مسؤولية التقصير في حماية المدنيين. وقال عمال تعدين إن الهجوم وقع الثلاثاء واستهدف مواقع للتعدين تقع في محيط منطقة العقيدات وسوق الأنصاري ووادي الأنصاري قرب الحدود السودانية المصرية، وهي مناطق تشهد نشاطا واسعا للتعدين التقليدي عن الذهب، ويعمل فيها آلاف المعدنين القادمين من ولايات مختلفة. وحسب إفادات شهود بدأت العملية بتحليق طائرات عسكرية أعقبها قصف استهدف مواقع التعدين التقليدي بما في ذلك الآبار التي يعمل في داخلها المعدنون ومواقع إقامتهم المؤقتة في منجم العقاد الحدودي، ما أدى إلى سقوط ضحايا. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اجتمع في الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره. أول ما صنفت وألفت ولي من العمر 13 سنة.

0: هو الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القراشي البغدادي، الفقيه الحنبلي، الواعظ الحافظ المفسر، الملقب جمال الدين. قال المنذري في نسبته: إنه منسوب إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجوز، وقيل كانت بداره في واسط جوزة لم يكن في واسط جوزة غيرها.
1: ولد الإمام الجوزي رحمه الله سنة 1250 للهجرة في مدينة بغداد بدرب حبيب. توفي أبوه وتركه صغيرا، فكفلته أمه ثم عمته التي حملته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر الحافظ البغدادي وسمع منه الحديث. وقيل إن أول سماعه كان سنة 1650 للهجرة.
0: حبب إليه العلم منذ صغره، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وبدأ يتردد بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. ويروى أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال.
1: حفظ الإمام أبو الفرج الجوزي القرآن الكريم وقرأه مجودا على جماعة من القراء. يقول الجوزي رحمه الله:
0: كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل.
1: يقول الإمام أبو الفرج الجوزي:
0: كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لألا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل. ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح.
1: سمع ابن الجوزي الكتب الكبار مثل الجامع للترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم والمسند للإمام أحمد وتاريخ الخطيب البغدادي، وكان من أبرز من صاحبهم ابن الجوزي أبو الحسن بن الزاغني، ولازمه وسمع منه الفقه والوعظ.
0: قال ابن الجوزي رحمه الله: كان لابن الزاغني في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة، وصحبته زمانا، وكانت له حلقة بجامع المنصور في بغداد يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم يعظ فيها بعد الصلاة.

وكان ابن الجوزي رضي الله عنه يظهر في مجالسه مدح أهل السنة والإمام أحمد وأصحابه ويذم من يخالفهم. وروي أن رجلا جاء يسأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور.

0: اجتمع في ابن الجوزي رحمه الله من العلوم ما لم يجتمع في غيره. كانت مجالسه في الوعظ جامعة للحسن والإحسان وقراءة القرآن وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين.
1: ومنزلة أبي الفرج الجوزي في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحد، ولقد أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما لم يؤت الكثيرون. يقول الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ عن ابن الجوزي: لقد وعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات.
0: يروي الحافظ الدبيثي لابن الجوزي في الوعظ العبارة الرائقة والإشارات الفائقة والمعاني الدقيقة والاستعارة الرشيقة، وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم بيانا وأجودهم لسانا، وبورك له في عمره وعمله، فروى الكثير وسمع الناس منه أكثر من 40 سنة.

0: الإمام ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق والتاريخ، وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. وكان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، ويكتب كل يوم 4 كراريس.
1: ولابن الجوزي في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف. قال ابن خليكان: في الجملة كتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا.
0: ويذكر الرواة أن تصانيف ابن الجوزي كثيرة، بلغت 50 و200 كتاب. يقول أبو الفرج الجوزي:
1: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو 13 سنة.
0: وقد كان رحمه الله مكثرا من التصانيف. وفي هذه الحلقة نعرض لأحد التصانيف التي صنفها الإمام الجوزي من التفسير، وهو زاد المسير في علم التفسير. هذا الكتاب للإمام أبي الفرج الجوزي البغدادي من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في بابه، وأوفاها بالغاية من هذا العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله في خطبة كتابه زاد المسير في علم التفسير:
1: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وإني نظرت في جملة من كتب التفسير، فوجدتها بين كبير قد يأس الحافظ منه، وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسط منه قليل الفوائد عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب. فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا على العلم الغزير، وسمته بزاد المسير في علم التفسير، وقد بالغت في اختصار لفظه، فاجتهد وفقك الله في حفظه، والله المعين على تحقيقه، فما زال جائدا بتوفيقه.
0: وقد حاول ابن الجوزي في تفسيره أن يتلافى ما ألمح إليه من عيوب التصنيف التي وقع فيها من تقدمه، فترك ما لا فائدة في استقصائه، واستدرك ما فات السابقين مما لا غنى عن ذكره. وكان معوله في تفسير الآية على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ثم على ما نقل عن الأفذاذ من علماء الصحابة، ثم على ما روي عمن خلفهم من جلة التابعين وأضربهم.
1: المصادر التي نقل عنها في طليعتها تفسير ابن جرير، وكتب الحديث، وكتب معاني القرآن، ولا سيما كتابا الفراء والزجاج، وأسماء الله الحسنى للخطابي، والحجة لأبي علي الفارسي، وكتب ابن الأنباري من القرآن.
0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي عام 97 و500 للهجرة، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن الإمام أحمد بن حنبل في مدينة بغداد. قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت 17 من رمضان سنة 97 و500 للهجرة تحت تربة أم الخليفة لمعروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس، ثم نزل عن المنبر فمرض 5 أيام.

0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي ليلة الجمعة في داره وعمره نحو 90، وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كبيرا، وكان في شهر تموز، وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول الله أكبر. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان، نجوم في سماء الإسلام.
1: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزة
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: النمل
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نظرة واحدة في القرآن الكريم تؤكد لنا أن الله جل وعلا كما أنزل للناس كتابا مقروءا فقد جعل هذا الكون ناطقا بخالقيته وقدرته. يدرك ذلك من يقرأ في آيات الله تبارك وتعالى وما يشهد الكون به على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن القول بأن القرآن الكريم والكون هما مصدرا الحقائق الدينية والعلمية، والله أنزل الكتاب بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وخلق أيضا الكون بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، ولا يتصور تصادم حقين مصدرهما واحد أو تصادم الحق مع نفسه. ومن ثم فلا تصادم بين الدين الموجود في الكتاب والعلم المنشور في صفحة الكون. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق، أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيد.
4: لقد سقت في كتابك الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قصة واقعية حول العقرب والانفجار النووي، فالعناية البالغة والقدرة على خلق الإنسان والحيوان والنبات هذه الصفات من صنع الله عز وجل. نحن نسوق مثل هذه الأمثلة كي ندلل على خالقية الله وقدرته. فلنبدأ مع هذه القصة ونشارك الإخوة المستمعين في هذه الحلقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، لا بد من تعقيب لطيف على هذه المقدمة التي أليت بها. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وقد ذكرت قبل قليل أن الكون والقرآن مصدران للمعرفة، ذلك أن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح وهو القرآن والسنة، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي المأخوذ من الكون. ولأن العقل الصريح من خلق الله عز وجل، ولأن الواقع الموضوعي هو خلق الله، ولأن القرآن والسنة هو كلام الله وتفصيل نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الخطوط الأربعة من أصل واحد، وإذا اجتمعت الفروع في أصل واحد كانت فيما بينها متساوية. إذن أنا أعتقد أنه لا بد من تطابق النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي. أما إذا كان النقل غير صحيح يتناقض مع العقل، أما إذا كان العقل تبريريا غير صريح يتناقض مع النقل، أما إذا كانت الفطرة منطمسة تتناقض مع المنهج الإلهي. أما لو تصورنا فطرة سليمة وواقعا موضوعيا وعقلا صريحا ونقلا صحيحا، هذه الأشياء الأربعة حتمية تطابقها 100%، وهذا ما عبر عنه بعض العلماء الكبار كابن قيم الجوزية حينما ألف كتابا عنونه تطابق النقل مع العقل، كون خلقه والقرآن كلامه، والعقل جهاز أودعه الله فينا من خلق الله، والفطرة جبلة جبلنا عليها، كلها من الله عز وجل. الحقيقة اختياري لهذا الموضوع في كتاب الإعجاز العلمي للكتاب والسنة لا في حيثيات الموضوع بل في النتائج المترتبة عنه. الإنسان له خصائص يتميز بها، وفي خصائص يشترك بها مع بقية المخلوقات، لكن الحقيقة الأولى أن أي صفة مادية يتصف بها الإنسان في المخلوقات الأخرى ما يفوقه بها. يعني هو إذا عطل عقله ولم يبحث عن الحقيقة ولم يكن مؤمنا، ما من مخلوق من الحيوانات إلا ويفوقه في خصائصه المادية. لكن الإنسان ميزه الله بالعلم، يعني منحه قوة إدراكية، ميزه الله بالخلق، ميزه الله بالإيمان. فلو لم يبحث الإنسان عن هذه التي تؤكد إنسانيته هبط إلى مستوى الحيوان. مقالة وقعت تحت يدي من قبل مضمونها أنه في فرنسا قبل 35 عاما قامت بتفجير نووي في صحراء الجزائر، وهذا التفجير النووي لهيب حارق وضغط ماحق. الإنسان يتوهم أن الانفجار النووي يقتل الكائنات الحية بفعل الحرارة المرتفعة، صح هذا الكلام، ولكن كلاما لا يقل عنه صحة أن الضغط الذي يولده هذا الانفجار يسحق كل شيء، فمن لم يموت بالحرارة مات بالضغط. يعني إذا قلنا انفجار نووي ينبغي ألا يبقى كائن حي كائنا من كان بعد هذا الانفجار. طبعا هذا الانفجار لا يبقي نباتا ولا حيوانا ولا إنسانا. هذا الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا وشكل كرة من النار تعلو إلى مسافات شاسعة، وبعد نهاية الانفجار وسكون الأرض وجدوا عقربا يمشي في أرض الانفجار. إنها مفاجأة غريبة عجيبة.
4: إذن بقي كائن حي في نفس المكان الذي تولد هذا الانفجار.
5: شيء مدهش، شيء غير مجرى البحوث العلمية. لذلك عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة هذا العقرب. الآن يبدأ المغزى، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع أن يكتم أنفاسه تحت الماء 2 يوما كاملين، ووجدوا أنه إذا وضع العقرب في ثلاجة وكانت البرودة 10 درجات إلى 20 درجة تحت الصفر فإنه لا يتأثر. فلو نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في 60 درجة فإنه يتكيف مع هذا التبدل الحراري الطارئ. ثم إنه إذا وضع في حمام من الجراثيم الفظيعة لم يتأثر بها إطلاقا، وكأنه في حمام بارد. ثم إنهم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه فلم يجدوا فيه دما بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا؟ قلت قبل قليل ليست العبرة هذه الحقائق المدهشة عن العقرب، بل العبرة فيما سوف نستنبطه منها. أبدأ الموضوع بمثل بسيط جدا. عندكم في البيت يعني طاولة صغيرة توضع في غرفة الضيوف، لو أنك قدمت لهذا الضيف كأس شراب يضعه على هذه الطاولة، ما وزن هذا الكأس؟ قد يكون 200 غرام. هذه الطاولة لو وقفت أنت عليها لا احتملت، هي صممت لتتحمل كأس من الشراب لا يزيد عن 200 غرام، لكنها تتحمل إنسان وزنه 80 كيلو. فكم وضع فيها احتياطي من القوة المتحملة للضغط، يعني 200 غرام الكأس وزنه، الكيلو 5 كؤوس، 80 كيلو أو 100 كيلو يقف عليها فلا تنكسر، يعني 500 ضعف. لو تصورنا أن كل عضو في الإنسان معه احتياطي 1000 ضعف، معنى ذلك انتهى المرض، ما في مرض أبدا. يمكن أن نقول بشكل أو بآخر إن الإنسان سريع العطب، يعني خثرة في الدماغ تشل حركته، نقطة دم في شريانه التاجي توقف القلب، يقال سكتة قلبية، خثرة دماغية، نمو خلايا غير منتظم ينهي حياته.
4: طبعا فضيلة الدكتور، بعد أن تحدثنا عن العقرب وما جرى له، وأنه احتمل الصقيع واحتمل البرودة، نعم، واحتمل رمل الصحراء،
5: نعم،
4: فطبعا الإنسان هنا سريع العطب فعلا.
5: نعم، هو سريع العطب. الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا تماما أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما ما سوى الله وهو الكون أو المصطلح القرآني السماوات والأرض ممكن الوجود. الذات الإلهية واجب الوجود، ما سوى الله من الكون ممكن الوجود. معنى ممكن يعني ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون. يعني مثل آخر، نحن نأتي إلى الدنيا تباعا، وكان من الممكن أن نأتي جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، إذن لا موت ولا حزن. يجب أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما خلقه ممكن الوجود، ممكن أن يكون هذا الخلق موجودا أو غير موجود، وإذا كان موجودا يمكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. يعني لو أنه قلب الإنسان ودماغ الإنسان وعضلات الإنسان والجهاز الهضمي والجهاز الإفرازي كان باحتياطي كبير جدا يتحمل كل التقلبات وكل المؤثرات، معنى التغى المرض، ولكن المرض مقصود لذاته.
4: إذن هناك حكمة،
5: إنه أداة تربوية.
4: نعم.
5: أداة تربوية. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه المصائب هي من تصميم الله عز وجل. الإنسان كلفه الله حمل الأمانة، وكلفه أن يتعرف إليه، وكلفه أن يطيعه، فإذا جاء إلى الدنيا ولم يكن قائما بما كلفه الله به أو غفل عن معرفة الله وعن طاعته فلا بد من مذكر. لو أن أبا ابنه قال له يا أبتي لا أحب أن أدرس مثلا، فالأب سمح لابنه أن لا يدرس، هذا حينما أصبح راشدا لم يجد معه شهادة يعمل بها ولا رأس مال ولا زوجة ولا بيتا ولا مكانة اجتماعية، فحقد على أبي قال يا أبتي أنا حينما سألتك ألا أدرس لما لم تنهرني، لما لم تؤدبني، أنا لا أعلم أنت تعلم. فكأن الأب ارتكب في حق ابنه خطأ كبير أنه سمح له أن يفعل ما يريد وهو جاهل. فربنا عز وجل يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يعني الإنسان على أنه سريع العطب وقد يصاب بأمراض وبيلة وأمراض عضالة وقد تنهار معنوياته أحيانا، هذه كلها وسائل تربوية لتقريبه إلى الله عز وجل. لكن بشكل موضوعي، المصائب لها أنواع منوعة، فالمصيبة بحق الشارد والتائه مصيبة ردع أو قصم. إذا في بقية خير ردع، ما في خير قصم. لكن المصيبة في حق المؤمن مصيبة دفع إليه أو رفع إليه، أما المصيبة في حق النبي فهو كشف كماله، بالمصيبة ينكشف كمال النبي، وبالمصيبة يدفع المؤمن إلى الله عز وجل أو يرتقي عنده في الأجر والثواب، بينما الشارد والغافل إما أن تكون مصيبته مصيبة قصم أو أن تكون مصيبته مصيبة دفع. يعني هذا معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: هم مخطئون ونحن مخطئون. إنك إن أخذت بالأسباب ينبغي أن تعتمد على الله، تأخذ بها عبادة وأن تعتمد على الله يقينا، وإنك إن لم تأخذ بها وقعت في المعصية، بدليل أن الله عز وجل قال عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في سنته أنه لما هاجر أغلق كل الاحتمالات وهيأ علاجا لكل التوقعات، فهيأ من يأتيه بالأخبار في غار ثور، وهيأ من يمحو الآثار آثار الأقدام، وهيأ ناقة نجيبة، وهيأ دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء، كان مشركا، غطى كل الاحتمالات، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه لم يضطرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو أخذ بالأسباب تعبدا وهو يوقن بحفظ الله له، أما المسلم المعاصر لا يأخذ بالأسباب ويقول توكلنا على الله، هذا ليس توكلا إنما هو تواكل. مر في بعض الأحاديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالكيس، بالكيس العمل والسعي والأخذ بالأسباب. نعم، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، استعن بالله ولا تعجز، عليك بالكيس، إن الله يلوم على العجز، العجز أن أستسلم لقدري وألا أتحرك وألا أخذ بالأسباب. يعني ألخص ذلك: تمشي أنت على طريق ضيق، عن يمينك واد سحيق هو واد الشرك، وعن يسارك واد سحيق هو واد المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها، كما قال الصحابة الكرام في حنين، قال: لن نغلب من قلة، عددهم كبير، فاعتمدوا على العدد فقط. وحينما لا نأخذ بالأسباب، قال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقل وتوكل. سيدنا عمر رأى أعرابيا يقود ناقة جرباء، قال: كيف تعالجها؟ قال: أدعو الله أن يشفيها. قال له: يا أخ العرب، هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ مشكلة العالم الإسلامي عدم الأخذ بالأسباب، يجب أن نأخذ بها وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
1: كما ذكرتم فضيلة الدكتور، على الإنسان أن يتخذ الأمر الوسط بين أخذ الأسباب والتوكل، إذن يأخذ بالإثنين معا. طبعا في مثل هذه الحلقات نتعلم نحن وإياكم الحكمة من بعض الأمور. ذكرنا بأن العقرب لم يمت من هذا الانفجار الكبير، ولكن الإنسان يموت من شيء صغير. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا مع هذه الحلقات نستفيد نحن وإياكم، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي جزاه الله عنا كل الخير.
0: شكرا جزيلا.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بقوم الله بيغفر لك ذنوبك، ذنوبنا كبيرة ونحن بدنا مدد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا، هي الحياة ما بنحسن نعيش لحالنا والله. اليوم الموعظة بشان ما طول عليكم، أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هلا في شغلة كن ياها، هلا كأنه الناس فهمانين لا حول ولا قوة إلا بالله في غير معناها، أو يعني يضعونها في غير موضعها. يعني يجي واحد بيقول له فلان توفاه الله، لك لا حول ولا قوة إلا بالله. هون بدك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه مصيبة. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. ليش؟ لأنها ذكر واعتقاد، لأنها صلة بينك وبين الله، يجب أن تفقه معناها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا عون لك على الطاعة إلا بمدد من الله، ولا قوة لك أن تنصرف عن معصية الله إلا بحول الله. وفي ناس بيغلطوا غلط تاني، هذا من الأغلاط الشائعة، لأنه ما عم نجي على المجالس العلم، بيجي واحد لا حول الله هيك بيقول، هو ما له عرفان. يعني لا تجي تلومه مسكين لأنه بحياته ما أجي على الجامع، مسكين بيجي على خطبة الجمعة بالنص الثاني من خطبة الجمعة. هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاك جاهل فعلموه. مو عيب يكون الإنسان جاهل أبدا. وقل ربي زدني مالا ولا علما؟ طب ليش الناس سلوكهم الآن وقل ربي زدني مالا؟ ما بتشوفوا هيك بوقف قدام الكعبة بيقول يا ربي فلوس، يا ربي فلوس. لازم نقول يا ربي نفوس فهذبها، يا ربي نفوس فأدبها. ما قلت لكم في بيتين من الشعر كثير بحبهم، القلوب إذا منه خلت فنفوس، لأحرف وسواس اللعين طروس. لأنه إذا هالقلب طلع منه الله وصار شهوات، صار مين قاعد عم يكتب فيه الذكريات؟ هدول اللي بيكونوا مثلا بالسجن، وهي أو اللي بتنكسر إيده لا سمح الله، بيجي بيعه يكتب ذكرياته. قال وإن هي ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس. هذا بصير بدر، بصير شمس، بصير معه إشراق. هلا نحن هيك برمضان شوي، ها لسه ما الله عم يهيئنا للعشر الأواخر عشان تشعل، صير بقى الإنسان يعني إلهي أنت مقصودي، شوفوا ورضاك مطلوبي، حطينا بصدر الجامع. يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. نحن سيدنا معاذ كان قاعد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع يده النبي عليه الصلاة والسلام في يده، قال له لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى ما الإنسان ذاق اللذة خلاص، ما هذا التعب ما عاد يشعر فيه. لما كنت عم أذكركم على الفجر عن سيدنا عثمان، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقوم الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى عثمان عمل إيه؟ شاف عثمان قال أقتدي فيه، يعني هو بلسان حاله أنه سيدنا عثمان هذا رجل من يعني كرام الصحابة من العشرة المبشرين، فضل أفهم منه، استفتح قرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، وانت رايح على الرعد، على الحجر، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، إيه لآخر القرآن. بعدين ركع ثم سجد ثم سلم، بعدين قال له كأنك يعني أخطأت أنه أنت مصلي ركعة. قال لا، هذه وتري. قال له هي صلاة الوتر، أحببت أن أختم القرآن بركعة. هذا ما بيتعب؟ اسمعني، شوف التعب، هذا اللي عنده محل وبيبيع ملبوسات وأحذية بآخر 5 أيام من رمضان قبل العيد، وعم يضل الفجر وشغال العدادة كال10 ملايين عم يحطهم بكيس، بيتعبها صوت. في أخ من الإخوان الكرام قلت له شو أحب صوت إلك؟ قال لي صوت العدادة تبع المصاري وهي عم تشتغل. بقى بدنا إعانة، نحن ضعفاء. هذا المكيف اللي عند المصور 8 طن، شايفينه؟ هذا إذا مو موصول بالكهرباء ما له طعمة. أنت متى ما قلت وجهت وجهي بيجيك المداد. بدك تطلب من الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا غير إنه هي عطية إلهية ويجب أن نتمعن فيها، جعل الله عز وجل لنا ثوابا إن قلناها حتى نفهمها، حتى الله عز وجل شو يعني يرغبنا إنه إذا بتقولوها مشان تفهموها، إذا بتقولوها ما لكم. قل عبد الله ابن عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. هدول دوانا، هدول غذائنا، هدول بعد كل صلاة نعود. الإمام من لا ورد له لا وارد له. ورد أنت حول منك شياطين، حول منك ناس يحسدونك، ناس يحقدون عليك، ناس يصيبونك بالعين. هذا الذكر هالة بينك وبين الناس. قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إلا كفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله عم يرغبنا نقولها مشان نفهمها، مشان نطلب المعونة. هلا طالب بكالوريا عم يدرس الرياضيات، بلش هيك ما عم يفهمها، شو بده استاذ معين. يعني بيجي الاستاذ هيك بيعطيه دفعة، بيقوم نياله الاستاذ يلي الله عز وجل يلهمه ان يفهم الناس والطلاب بطريقة راقية. لانه الشغلة ايام بدها يعني. هلا الرمانة قديش ظريفة والله صافف لنا اياها هندسيا، بتجي انت مثلا الوالدة بتفرط لك اياها تصير تاكلها بالمعلقة. سمعت انا من احد الصالحين قال يلي بيفرط لك رمانة لا تفرط فيه، هذا زلمة بيحبك لانه بده شغل. بقى انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، بقوم الله بيغفر لك ذنوبك، ذنوبنا كبيرة ونحن بدنا مدد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا. هي الحياة ما بنحسن نعيش لحالنا. والله انا بقول له ما فيني اشتري حليب لحالي. هلا انا اذا ما حدا بيدلني وين في حليب ظريف بغشوني، بسأل بدي بدي بدي مين يدعمني. مثلا اذا نحن ما بنعرف معلم صحي اكابر بيجي واحد شو بيسوي لك؟ عمل لك هيك، تاني يوم بتطف، تاني يوم بتكت، وتاني يوم. نحن ما منحسن نعيش، نحن كبشر الله خلقنا ما منحسن نعيش لحالنا بدون مدد إلهي. وم الله بيبعث لنا مدد من عنده، شي بيبعث لك ملك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شي بيلهمك إلهام، تجي أنت بدك تشتري سيارة، بيجيك إلهام إنه ما تشتري سيارة. هلا كتير من مبارح لليوم 10 من الشباب أعرفهم كلهم ضربت سياراتهم، يعني بلور، ما حدا بهالأيام يشتري سيارة. هلا بيزعلوا مني تبع السيارة حتى هيك، بس تهدى الأمور. ليه؟ لأنه النفوس مريضة، ليجي الواحد يأخذ مال غيره. هلا خليك على إيش؟ على سيارتك القديمة. في رواية تانية بحكي لكم إياها بعدين، تعرفوها ما؟ إيه؟ هي كنز من كنوز الجنة. ليش كنز؟ الكنز هو اللي إذا أخذته بتريش. الكنز لأنه مفعول الاتكال على الله بهذه الكلمة، سوف ترى ثواب ما فعلت يوم القيامة. يا عبد الله ابن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وبجوز انه هي الكلمة بالذات ايه كنز من الكنوز. احنا بالحياة بنشوف، بتروح على بلد من البلدان بتشتري شغلة، اذا جبتها على بلدك بتربح، تربح كتير، بتكون هون مثلا غالية وهنيك رخيصة. لا إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أسري به وشاف سيدنا إبراهيم وجبلنا بشرة من عند سيدنا إبراهيم، قال له أقرئ أمتك مني السلام. سلام خاص من مين؟ سيدنا إبراهيم، خاص نص ثاني. قال وأخبرهم بأن الجنة قيعان. الجنة يعني أرض بور، أنت أخذ مثلا أرض بقرنة هيك مرتبة، شو بدك تعمر عليها؟ شو الشجر تبعها؟ وإن غراسها، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كتروا منه لدون، كتروا منه. مرة كنت عم طوف يعني رأيت امرأة من إفريقيا، يعني لا تجيد العربية ولكن تجيد هذه الكلمات، عم تقول سبحان الله حمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. والله أنا عم طوف أنا وزوجتي وأولادي بتقول سبحان الله حمد لله، بعدين أنا صرت أقول سبحان، أقول بقولها والله شيء عم تذكر الله سبحان الله حمد لله. يا ريت هلا نحن نشتغل بالذكر. والله يا أخوانا الكرام الذكر محط توفيق. ليه؟ زروا ليش؟ يعني لا هو إنه صيام بدك تتعب، ولا هو إنفاق حتى تفلس أنت تقول يعني حتى لإيمانه ضعيف، هو تحريك لسان. ولكن الإنسان إذا ما كان يذكر الله والله هذا إنسان غير موفق. جدتي كان عندها سبحة، هذه السبحة ألفية يعني هيك طويلة، تعود بين المغرب والعشاء إلى الآن أذكر سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله أكبر 100، لا حول ولا قوة إلا بالله 100، واستغفر الله 100، وصلى على النبي 100، وإلها هيك حتى تخلص لابسة اللباس الحجاب والهي تلاقيها نور. هلا فيسبوك انستغرام لك، نحن مو رجعنا، نحن رجعنا لوراء التاريخ. نحن يمكن الناس اللي قبل النبوة كان عندهم صفاء أكثر منا. ما بيقول لك وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، هذا عنتر، هذا قبل الإسلام. هند بنت عتبة لما النبي عليه الصلاة والسلام بايعها على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت يا رسول الله وتزني الحرة؟ لك هيدي هلا أسلمي هلا لك شو صاير هلا؟ بيجيني ناس على اللي ما بدي أقعد أحكي هلا يعني ما في اسمه اللي أنا زعلان شو؟ قال لي زنيت برمضان. شو بدي أقول له؟ لك شو بدي أقول له؟ ابكي عيط شو ساوي؟ كنت عم طوف أنا وأخ عمل هيك ما عاد لقى الكمر كمر رشتي ضربه شفرة. قلت له لك هاد الواحد بيجي لهون ليتوب ماي هون بيقول له يا ربي توب علي أنا كنت بزماني حرامي توب علي. طيب هذا اللي عم يسرق بمكة. طيب اللي عم يزني برمضان اللي عم يعصي الله برمضان. جاءني أخ عم يحكي لي قال لي صحيح إنه الحكي مع البنات برمضان بيفسد للصيام. قلت له طيب اللي أنت عم تقعد تحكي أنت وياها عن شو عم تحكوا مثلا؟ عن سيدنا نوح؟ ما هذا يفسد يفسد لكن يفسد يفسد القلب مو يفسد الصيام. مو معناته أنه صيامك غير مقبول بس ما رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال بالقطب في دبب بتضل 90 يوم بلا أكل وشرب أو بلا أكل شرب بتشرب تلج. هذا الدب صايم شو بنحكي؟ نقول لك أنت صايم كمان نعمل قياس. لذلك قيعان شو لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الرواية قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن يكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه أحمد في مسنده. شو رأيكم اليوم بالذات اليوم وكل ما سمعت الحديث اليوم خلينا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. مين القوة تبعك أنت؟ مين مستند أنت؟ مين تليفونك تتصل بيه؟ لا بحكي لك الهيئة بحكي لك البدري مين لك طول بالك لك في عنا الله قول الله بس كنت تعرفه تك تستقوي بمن تعرفه. قل له يا ودود قبل المغرب يا سر الوجود لو منعرف الله ما منتكل على بشر. شو قال لهم سيدنا موسى وأفوض أمري إلى الله؟ اعرف من الله أول شيء بس بدك هيك تحاكي لك والحكي مع الله ما بده طوابع. لك إذا بدنا نقدم طلب يعني لمين؟ لمدير مدرسة بشان علامات بيقول لك جيب طوابع توضى وقل له بعدين اركع بعدين السجود وحكي له دخيلك يا رب داخل عليك يا رب يا ربي بنتي يا رب بعت لها عريس يا ربي ابني هدي باله تركه الدخان يا رب زوجتي. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. حزر شو كانت مشكلته؟ كان لسانه طويل لسانها به طول فبركة الدعاء طبعا هيك بعت له درس بعت له. لكن اللي ما عم يسمع الدروس شو هذا الدرس؟ مثله مثل صحن فواكه جابوا الفواكه من سوق الهال لعند الخضرجي بعدين اجوا لعندك على البيت تفاح قطعوا لك يا والبردقان زبطوا لك يا والموز كمان قطعوه واذا كان في جوز هند كمان هذا الجديد والاناناس والهيك صحن صحن اجاك على البارد المستريح هدول المعلومات ما لكم فاضين انتوا تطلعوها. هذا مجلس العلم، هلا انا اعطيك اياها مؤشره. هلا الواحد اذا اعطيته صحن مؤشر وراح رفزه برجله، شو بتقولوا عنه؟ هذا اجدب مجنون. انت عم تجيك مائده، هلا نحن بتلاقي على الفيسبوك واحد بيغني وبيجمع حوله منه البنات وكذا، له 500 مليون متابع. في اخ بالاخوان الكرام قاعد عم يعمل محاضره، صدقا هذا الحكي امبارح، ما حقلكم لا مين هو ولا دنيا رمضان وين درس مثل هذا. فتحت ما في غيري انا واحد، هي العين سكرت ومتسكر الصف، ما في حدا. وينهم؟ لك وينهم يا جماعه؟ وينهم؟ ما في حدا. حط له الطابه او الملاكمه هي. هذا الله هيك يجعلنا من المقبولين. الله عز وجل يعني نحن ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه. بدك تحكوها ولما انتم طالعين من البيت شو تقولوا؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. ينادى في سره هديت ووقيت وكفيت. خلاص الرزق من عنده، انت طالع. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن من شو من أولى وقت المصائب؟ لا بالله، لا حول أو لا قوة إلا بالله. هي إذا حكاها كاملة بالله لا حول الله، هي هون بدك تقول إن لله وإن إليه راجعون. نستعمل المصطلحات الربانية المحمدية. في عنا نحن مصطلحات نحكيها. هدول الثلاثين درس بده يصير ثلاثين مصطلح. هدول ما بيفارقونا بالليل وبالنهار بنساويهم. بدي ساوي لكم اياهم لصاقة واتساب عن جد. شو لك؟ انما الاعمال بالنيات. لك والله انا ناوي. قل له انما الاعمال، احكيها، عزز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه لا يدخل الجنة قاطع، من لا يرحم لا. هي كلها أخذناها. لا إيمان لمن لا أمانة لهم. أما نحن قاعدين عم نطلع كلمات من عنها ما كلها لا لا وزن ولا لا ولا لا ولا لا من ولا لا أصلا من عربيتنا. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بسر الفاتحة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يطلق قيدنا في طاعته، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، ولا لا يخيب من دعاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره. الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، والذي يجزي بالصبر نجاه. الحمد لله الذي يجزي عن التقصير عفوا وغفرانا. والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي هو ثقتنا حين نسيء ظننا بأعمالنا. الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع عنا الحيل. فيا من عطاؤه فضل وعذابه عدل، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأحق من حم وأولى من شكر وأعفى من قدر وأكرم من قصد وأعدل من انتقم. يا من حلمه بعد علمه، ويا من عفوه بعد قدرته، ويا من مغفرته عن عزته، أنت الملك لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، وكل ملك زائل إلا ملكك، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. كان آخر لقاء بيننا كان عن اسم الله الودود جل جلاله، ولم يكن آخر لقاء، بل هو إن شاء الله بداية كل لقاء، أن الله سبحانه وتعالى هو الودود، رحيم ودود. وكما تعودنا في لقاءات الحسنى أننا نتكلم عن أفعاله في البداية، فمن أفعاله سبحانه وتعالى أنه يجيب الدعاء، يجيب دعوتك. فقد يغشاك الحزن، ويفجعك الندم، ويفجأك الألم، قد يعتريك الضيق، فتتذكر أن لك ربا كريما رحيما ودودا، حليما لطيفا رؤوفا مجيبا قريبا، فتدعوه وترجوه وتنطرح بين يديه وتظهر فاقتك وحاجتك إليه. سبحانه الرحيم الودود يسمع دعاءك ويرحم حالك ويجيب سؤالك ويعطيك حاجتك وهنا يأتيك الفرج والفرح والأمان والحسان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لن تجد أعلم بحالك منه ولا أقدر على تفريج كربك منه ولا أرحم بك منه ولا أكرم عليك منه سبحانه وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه فلا تلتفت لسواه ولا ينبغي أن يتعلق قلبك بغيره. لماذا؟ لأنهم كلهم عبيد، الله سبحانه وتعالى يصنع فيهم ما يشاء، فعال لما يريد. الواحد سبحان الله لما يتتبع الأحداث ويشوف أن البشرية كلها تقريبا اجتمعت على شيء واحد، فيشعر كأن الأمور قد انتهت. وكان الإمام اليوم يقرأ في صلاة الفجر: أم أبرموا أمرا. سبحان الله، كله قاعد يخطط، لكن بننسى خالص أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن هؤلاء، وسبحانه وتعالى أراحنا فإنا مبرمون. فأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. المهم ان احنا نكون مدركين كويس قوي ان الكل عبيده، يحكم فيهم ما يشاء ويصنع بهم ما يريد، فلا تلتفت لسواه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالأبواب المغلقة في وجهك، كل الأبواب أحيانا تلاقيها اتقفلت، أبواب الأسباب كلها، أبواب الأموال، تجد المال لا يغنيك، تجد العلاقات لا تشفيك، وتجد كل الأسباب، أسباب الطب أو أسباب غيرها قد انقطعت. لماذا الأبواب تغلق؟ تغلق الأبواب كلها حتى تقول لك بصوت واحد: اتجه نحو الباب الذي لا يغلق. قد أغلقنا عنك كل المشتتات حتى لا تنظر إلا إلى السماء. ولذلك كلما أغلقت أبوابك فهنيئا لك، فقد انفتح بابك. الباب الذي يفتح بسببه جميع الأبواب. ولذلك لا تيأسن لباب سد في طلب، فالله يفتح بعد الباب أبوابا. الحبل السري هو المغذي للجنين في بطن أمه، وهو باب واحد، فإذا أغلق عليه وقطع انفتح له بابين وهما السديين. فسبحان الله، فكلما أغلق باب فتح الله أضعافا، حتى تغلق عليك الدنيا فتفتح أبواب الجنة الثمانية. سبحان الله، فإذا أغلق عليك باب القبر وانتهت معك الدنيا ومت على الإسلام والتوحيد والاتباع، فهنيئا لك، فالأبواب الثمانية قد فتحت لك. فهل دنوت منه مرة وأبعدك؟ هل طلبت حاجة منه وأغضبك؟ هل أملته يوما لنائبة فقطع بك؟ هل طرقت بابه متيقنا ساعة ثم لم يفتح لك؟ هل رجوت فضله مرة وحرمك، أو جفاك وطردك، أو أضغضك وقلاك؟ حاشا، فوعده الممنوح فإني قريب، وبابه المفتوح، وسأل الله من فضله وعطاءه الذي يغدو ويروح أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيا لله ما أقرب رده وما أصدق وعده وما أطول أثر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لن ينسى الله دعوتك، لن ينسى الله تضرعك، لن ينسى الله دموعك، لن ينسى الله انكسارك. وما كان ربك نسيا. لن يعجزه أن يعطيك ما تطلب، أو أن يكرمك بما ترغب، أو أن ينجيك مما ترهب. هو القادر، هو القهار القاهر، الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. وهو القائل: هو علي هين، أبشر وأمل من الله خيرا كثيرا. فما ترجوه من آمال في الطريق إليك؟ والله بإذن الله ستراها عيانا كفلق الفجر بين يديك، وستفرح بها يوما. لماذا؟ لأنك لن تقول له مرة صادقا: يا رب، ثم تضيع عليك دعوتك سدى. كل النداء إذا ناديت يخذلني، كل النداء إذا ناديت يخذلني، إلا النداء إذا ناديت يا ربي. حدث بها مولاك، قل يا رب، ناجي بها الرحيم الودود الكريم. يا رب، في لحظة سبحان الله يتغير كل شيء. إزاي؟ دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة مكتوب كل اللي حصل واللي هيحصل واللي بيحصل. ولا تبيتن إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله. لا بيغير ترامب ولا بيغير غيره، يغير الله من حال إلى حال. وربما كل تأخير في الفرج وكل تأخير في النصر لأن قلبك ما زال يرى أن هؤلاء هم الذين يغيرون. فيقدر الله عليك استبطاء ما تريد. لماذا؟ حتى يخرج هذه الآفة من قلبك، وهذه الالتفات من عقلك. فالله واحد أحد، ومن توحيدك أن ترى أنه هو الذي هو الوحيد الذي يغير، وهو الوحيد الذي يدبر، وهو الوحيد الذي يبرم أمره سبحانه وتعالى. أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. فالله قادر على كل شيء، وبيده أمر كل شيء. وليس قادر وليس فقط بأمر، بيده أمر كل شيء، بل وفي ملكه خزائن كل شيء، بل وإليه مرد كل شيء. فسبحانه ما أعظم قوته وما أكمل قدرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: إذا تمنى أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. الله أكبر. هو الصمد الذي تلجأ إليه المخلوقات، تعتصم به الكائنات، والكائنات المخلوقات التي تلجأ إلى الصمد سبحان الله بكل اللغات، بكل الأصوات، بكل الحاجات، بكل الطلبات. لا يشغله سبحانه وتعالى سمع عن سمع ولا صوت عن صوت. ده بيتكلم بلغة غير اللغة دي، ده بيتكلم بلهجة غير اللهجة دي. انت النهاردة ممكن تبقى عربي وبتسمع واحد عربي بيتكلم بلهجة مختلفة مش عارف تفهمه. طيب لو كانش بيتكلم بلغة عربية، سبحان الله، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت. لأن بعض الناس أحيانا بقى عنده تشويش في التوحيد، وما عادش مدرك أن الله السميع يسمع صوته، فهو حاسس من الزحمة أن صوتي مش واصل، فعنده تشويش في هذا المعنى. يعني أنت حاسس مع الزخم ده والزحمة ديت إن صوتك مش هيوصل.
4: تكلم مع الله كأنه لن يسمع إلاك، ترتاح. تكلم مع الله بنفسية كأن كل الناس صمتوا لتتكلم أنت، وإن تكلمهم دايما يبقى ده الشعور بتاعك، مش عشان كله بيتكلم من حواليك فأنت ده تشويش. ده تشويش مع المخلوق، ولكن الله سمعه ليس كسمع المخلوق، ليس كمثله شيء. فده يريحك لما تفهم أنه ليس كمثله شيء، هتدرك أن الموضوع مفيش تشويش. لا يشغله سمع عن سمع، ولا صوت عن صوت، ولا تعجزه حاجة عن حاجة، أصلا حاجتي كبيرة وغالية وبتاع، لا لا سبحان الله. ولا يتبرم من إلحاح الملحين، أصلا طلبت مرة فأنا محروق، ولا من كثرة تضرع السائلين سبحانه وتعالى. ما دعاه داع إلا أجابه، وما سأله سائل إلا أكرمه، وما تعلق به كثير إلا جبره. واسألوا كل المكسورين سيحكوا لكم عن هذا الجبر. ولا مظلوم إلا نصره، ولا مريض إلا شفاه، ولا مبتلى إلا عفاه. واسألوا كل المرضى اللي دعوا ربنا، ربنا شفاهم ولا لا؟ إذا بس أنا قبل كده دعيت ربنا وما شفانيش، لا كم من شفاء، كم من بلاء كان في صدرك فشفاك الله به، كم من ربما المرض الذي أقعدك هو أقل مرض فيك، فلما دعوته شفاك من كل ما فيك إلا هذا المرض لحكمة عنده وأنت لا تدري. فربما لديك كبر خفي يمنعك من دخول الجنة في البدايات، فلما دعوت الله شفاك من هذا الكبر، وإن كان ما زالت بعض الأعراض الدنيوية الجسدية موجودة، فإن الجسد سيبلى وإن الجسد سيفنى، ولكن إن لقيت الله بكبرك ربما حرمت في الدنيا، حرمت أن الله يصرف عنك فهم القرآن، وفي الآخرة حرمت من دخول الجنة. ولا مريض إلا شفاء، ولا مبتلى إلا عفاء، ولا محتاج إلا كفاء، ولا سائل إلا أعطى، ولا فقير إلا أغنى سبحان الله. ولا مضطر إلا آواه وحماه وكفاه، والله يجيب دعوتك. الدعاء يا جماعة كله خير وبركة، الدعاء للمحبين احتياجهم لي أشد من احتياجهم للنفس، هم يدعون استمتاعا لا احتياجا، مش مجرد أنهم محتاجين حاجة، هم مستمتعين بالدعاء. فكم بورك لك في حاجة قضاها لك بدعواتك وتضرعك، فإياك أن تبخل على نفسك بالدعاء. وإن كانت عطايا الملوك تشرئب لها الأعناق وتتشوف لها الأبصار وبتشتاق لها النفوس وبيسيل لها اللعاب، فكيف بعطايا ملك الملوك ومالك الملك ورب الأرباب وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، من بيده الخير سحاء ينفق كيف يشاء، لا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته، يمينه ملأ لا تغيضه النفقة، سحاء الليل والنهار سبحان الله. وكل الأبواب الكبيرة لها مفاتيح صغيرة، كل الأبواب

حرية، وزكريا عقيما بلا ولد، وإبراهيم عجوزا بلا ذرية، ويونس غريقا بلا نجاة، ونوح مغلوبا بلا نصر، وهاجر عطشا بلا ماء، ومريم تهمة بلا براءة، وآسية معذبة بلا بيت في الجنة. فمن أعظم من الله جودا وكرما وعطاء؟ بالله أصدقوني القول، من المتيقن الذي قرع بابه فلم يفتح له؟ ومن الذي سأله ولم يعطيه؟ من الذي طلبه فمنعه؟ ومن الذي لجأ إليه فرده وصده أو حرمه؟ من الذي أظهر فقره وحاجته إليه ثم لم يعطيه سبحانه وتعالى؟ أشرف ما فيك عبوديتك، أشرف ما فيك أن تكون ذليلا له، فعزك في التذلل بين يديه، وغناك في الافتقار إليه، وشرفك في الوقوف على بابه، وإن قوتك في الانكسار له والانتصار به، وإن مجدك في كثرة ذكره وشكره، هو ده مجدك الحقيقي، وإن نورك في الاستضاءة بهديه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولما نتكلم في اسم الله الودود في سورة البروج، ونشوف قد إيه الناس اللي عرفت ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته، قد إيه الناس اللي عرفوه أعطاهم، وقد إيه الناس اللي غفلوا عن أسمائه، عن اسم الله الشهيد، اسم الله العزيز الحميد الغفور الودود، لما غفلوا عن المحيط، عن الفعال لما يريد، عن الذي له ملك السماوات والأرض. هنشوف في سورة البروج ماذا أعد الله لهم من حروق، وهنشوف الآخرين ماذا أعطاهم الودود سبحانه وتعالى. سبحانه يدلك عليه ويأخذك إليه، لا لتعطيه بل ليعطيك، ويحسن إليك ويتفضل عليك سبحان الله. عشان كده لا تعجب من فقير يسأل غنية، فهذا هو الأصل، بل العجب كل العجب، العجب العجاب من فقير مضطر محتاج مسكين مريض يتغافل عن الغني الكريم الجواد الرحيم الودود. إذ لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري سبحان الله. عشان كده احنا عاوزين يقين سيدنا إبراهيم اللي ترك أهله خلف ظهره في مكان بواد غير ذي زرع، وهو يدعو ربه القادر وارزقهم من الثمرات، فكان ماذا؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لازم يكون عندك ثقة سليمان عليه السلام لما دعا ربه الوهاب، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فما كان ماذا؟ هو قال وأوتينا من كل شيء. الله أكبر، وأوتينا من كل شيء. لازم يكون عندك حسن ظن بالله كحسن ظن زكريا عليه السلام، الذي شاب مفرق رأسه ودق ورق عظمه وجسده وهو يسأل ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكان ماذا؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. هي دية بركات الدعوات الصادقة، هي دية نعيم ولم أكن بدعائك رب شقيا. لن تكون شقيا ما دمت داعيا، إنما يكون الشقاء لمن تهاون بالدعاء. فإياك أنك تقلل من شأن الدعاء. فهذا الصوت الخافت لزكريا لما جن عليه الظلام، إذ نادى ربه نداء خفيا:

صعد الفضاء واخترق حجب السماء فكان من الله جزيل العطاء. فهل وعيت الدرس؟ وإني لا أدعو الله والأمر ضيق ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. هل بقي في نفسك شيء لم يتحقق؟ وهل في صدرك حاجة لم تقضى لسه؟ فضل الله لا ينقضي، وجوده لا ينتهي، وسأل الله من فضله. فإذا عز عليك المطلب فهو على الله هين، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركة الدعاء، لأنه لن يخيب في الله رجاؤنا ولن تنقطع في كرمه أحلامنا، ولن تذهب دعواتك سدى، ولن يغدو أملك هباء، كل الحبال تنقطع إلا الحبل الذي يصلك بالسماء، ده الحبل الوحيد اللي مش هينقطع. تكلمنا المرة اللي فاتت في اسم الله الودود، لكن خلونا بقى، يعني كنت ناوي ان انا اكمل بس لا اريد ان اجهد نفسي اكثر من ذلك. فان شاء الله، لعل ان شاء الله يوم الخميس نبدا في كنت اريد ان ابدا فيه مع اسم الله الودود. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير وينفع بي وبكم، وأسأله سبحانه وتعالى بوده ورحمته ألا يقطعنا أبدا عن شرف الدلالة عليه في عفو وعافية وأمن وأمان، وأن يستعملني وإياكم في الكلام عنه وعن نبيه وعن الكتاب الذي أرسله إلينا وهو راض عنا. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. معا نبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنتم على موعد مع إمام عالم كبير في العلم والعبادة والفقه، هو واحد من الأئمة الأربعة، بل هو أول الأئمة الأربعة. فمن هو يا ترى؟ إنه عالم إذا ذكر الفقه لا يمكن أن يغفل ذكره، بل قال عنه أكابر الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى: الناس عيال في الفقه عليه. تخيل، الشافعي إذا ذكر الفقه أمامه قال: الناس عيال في الفقه على الإمام فلان. فمن هو يا ترى؟ هو أحد الأئمة الأعلام الأربعة، وهو أول من فتق أكمام الفقه واستخرج أروع ما فيه من طيوب ومن مسك ومن عنبر. فمن هو يا ترى؟ قال عنه عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني به كنت كسائر الناس. قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه عليه. ذهب مرة إلى الإمام مالك وجلس في مجلسه، فأقبل مالك عليه يسأله ويجاذبه أطراف الحديث ويتناقشا سويا. فلما قام الرجل سأل بعض تلاميذ مالك مالكا عن هذا الغريب، قال: هذا الرجل ألا تعرفونه؟ هذا لو جادلكم في أن سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة. يقنعك إن الطوب ذهب؟ صاحب عقل نير، صاحب فراسة سترون شيئا منها، وذكاء ونباهة عجيبة جدا، رحمه الله تعالى. فمن هو يا ترى؟ هو واحد من أكابر التابعين، ذلك لأنه أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة كأنس بن مالك، بل قال عنه حفيده حماد، قال عنه إسماعيل بن حماد حفيده: لما ولد جدي أخذه أبوه إلى علي رضي الله عنه، فدعا علي له بالبركة وبالعلم وبالذرية الطيبة. إذن صاحبنا من الأئمة الأربعة، وهو واحد من أكابر التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة. فمن هو؟ هو النعمان ابن ثابت ابن المرزبان المكنى بأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. وصفه: هو رجل حسن الوجه، وسيم الطلعة، عذب المنطق، حلو اللسان، ليس بالطويل البائن الذي تنبو عنه العيون، ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون أيضا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الذي تنبو عنه العيون، بل هو غصن بين غصنين، ربعة طول بعرض، عظيم الحلم جدا، جواد كريم جدا، زاهد عابد. يكفيكم أن تعرفوا أنه ختم القرآن في مصلاه 7000 مرة، يكفيكم أن تعرفوا أنه صلى الفجر بوضوء العشاء لمدة 40 سنة، كانوا يسمونه الوتد لطول وقوفه في الصلاة بين يدي الله عز وجل. ربما قرأ كل القرآن في ركعة يقفها بين يدي الله عز وجل. عظيم الحلم، جواد كريم، زاهد ورع عابد، لباس أنيق، لباس أنيق، كثير التعطر. الناس يدركون أن أبا حنيفة قادم إذا وجدوا ريحة قبل أن يبدو هو. والنبي علمنا أن الله جميل يحب الجمال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم على بساطة ثيابه مهندم نظيف جميل صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه. أساتذته عطاء ابن أبي رباح، وعطاء ده عايز محاضرة، عطاء ابن أبي رباح أستاذه، الشعبي طاووس، أشهرهم حماد بن أبي سليمان. قال أبو حنيفة رحمه الله: قدمت البصرة وأنا أظن أني لا أسأل عن شيء إلا وأجبت عنه. شايف نفسه، افتكر نفسه خلاص. قدمت البصرة وأنا أظن أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه، فسألني الناس في أشياء فلم أعرف لها جوابا، فعزمت على نفسي ألا أفارق مجلس حماد ابن أبي سليمان حتى يموت. قال: فجلست تحت قدمي أتعلم منه لمدة 18 سنة. مش يفتي بالباطل عشان يحفظ ماء الوجه، لا، يخاف الله، يخاف من رب العالمين، وجد نفسه يجهل في أمور، فترك كرسي العلم وجلس في مكان التلاميذ تحت أقدام حماد ابن أبي سليمان رحمه الله تعالى. تعلم على يد أكثر من 60 شيخ، أشهرهم كما قلت حماد ابن أبي سليمان. وكان قد رأى رؤيا عندما قدم إلى البصرة، رأى كأنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث واحدا من أصحابه يسأل ابن سيرين عن هذه الرؤية، فقال ابن سيرين: أخبروا صاحب الرؤية أنه ينبش أخبار رسول الله، يعني ينهل من علم رسول الله ويعلم الناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فقيه الملة، هو إمام الأمة رحمه الله ورضي عنه. طريقته في العلم، مصادر علمه، كان يقول: عليكم بالأثر وبطريقة السلف، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وكان يقول: لولا السنة ما فهم أحد من القرآن شيئا، ولم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإن طلبوا العلم بغير الحديث فسدوا وضلوا. فواحد من أكابر أئمة السلف الصالح رحمه الله تعالى. أدرك أبو حنيفة آخر عصر بني أمية ومعظم عصر العباسيين، أدرك آخر عصر بني أمية وأول عصر بني عباس. وفي هذا الزمان أغدق الخلفاء بالأموال والعطايا على العلماء، وأكرموا العلماء جدا. أبو جعفر المنصور على ما كان فيه من بخل بعث لأبي حنيفة، فلما دخل عليه مجلسه أجلسه أبو جعفر الريس بجواره، وأخذ يسأله في أمور في دينه، وأبو حنيفة يجيب ويفتي ويجيب ويفتي، فسر أبو جعفر فأعطاه كيسا فيه 30,000 درهما. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين، إني غريب ببغداد وليس عندي في بيتي مكان أجعل فيه هذا المال، وأخشى أن يخرج علي قطاع الطرق فيقتلوني، فاجعل هذا المال في بيت مال المسلمين، وكل خازن بيت المال يأذن لي كلما احتجت إلى شيء منه يعطيني. قال أبو جعفر لخازن بيت المال: افعل ما يريد الإمام. فلما مات أبو حنيفة قال أبو جعفر كم أنفق من 30,000؟ قالوا ولا درهم. قال خدعنا أبو حنيفة، خدعنا أبو حنيفة وأبى أن يأخذ منا شيئا وتلطف في ردنا. ورع. تعالى النهاردة أي رئيس أو أمير أو ملك يدي شيخ 300,000 جنيه، يا نهار أبيض، ده يقول طويل العمر يطول عمره وينصره على من يعادي، هاي هي ما رضيش ياخد ولا جنيه ولا جنيه. كان ورعا رحمه الله تعالى، أبو حنيفة التاجر الأمين الورع. الرجل ده إمام في الورع، إمام في الورع. كان تاجرا يتجر بالخز، والخز هو الثوب المنسوج من الحرير والصوف، وكان له حانوت دكان معروف يعرفه الناس ويقصدونه، لأنهم يعلمون أنهم لن يخدعوا ولن يغرر بهم ولن يسرقوا ولن إلى آخره. وكان يجهز المتاع تجارة الخز، ويأمر شريكه في المال حفص بن عبد الرحمن أن يذهب بها إلى مدن العراق يبيعها، والربح مناصفة. جهز القافلة مرة وقال يا حفص يا ابن عبد الرحمن، إن القماش فيه قماش لونه كذا طوله كذا فيه عيب كذا وكذا، فلا تبعه أبدا إلا بعد أن تذكر العيب الذي فيه للمشتري. صاحبنا راح بقى لف في العراق كلها ورجع في الآخر كسبان كتير. قال اتفضل يا أبا حنيفة الربح هو. قال والثوب الذي ذكرتك بعيبه هل ذكرت عيبه لمن اشتراه؟ قال عذرا يا إمام لقد نسيت. نسيت؟ قال نسيت. تصدق بأرباح القافلة كلها. التاجر الورع الورع اللي ما عادش في منه النهاردة إلا يعني من هو أنظر من الكبريت الأحمر، بل من ورعه. أنه جاءته امرأة يوما وقالت يا إمام اشتري مني هذا الثوب. قال بكم تعرضين يا أمة الله؟ قالت ب100 درهم. قال والله يساوي زيادة. قالت ادفع 200 وجزاك الله عني خيرا. قال والله يساوي زيادة. قالت ادفع 300 وربنا يبارك لك. قال والله يساوي زيادة. قالت أتهزأ بي يا إمام وأنا امرأة عجوز؟ قال لا والله يا أمة الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم، ونصيحتي لك ألا تبيعي هذا الثوب بأقل من 400 درهم. قالت وتشتري أنت بهذا الثمن؟ قال أشتري. ثم أخذ الثوب وقبضها الثمن. هذه أخلاق التجار الأبرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن. قال من غشنا فليس منا. بقيت الحديث اللي الناس سايباه خالص، من غشنا فليس منا، كملت الكلام والتاجر الصدوق في ظل عرش الرحمن. عمرك شفت مشتري بيزود على سعر اللي بيبيع له؟ ده احنا يقولك فطس البيعة ونقعد ننشف ريق البياع، ويمكن اللي بيبيع لك انت عارف بيبيع عفش بيته لانه محتاج، زوجته مريضة عنده مشكلة عليه كذا عليه كذا، وانت عارف تقعد تعصر فيه تعصر فيه وتموته، ويقولك التجارة شطارة. يا راجل ده ربنا اهلك امة، مسح الارض بامة كان من ذنوبها استغلال الناس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أنتم ما تعرفوش يا رجالة أن معظم دول جنوب شرق أسيا ما دخلت في الإسلام إلا عن طريق أخلاق أجدادنا التجار. تاجر يعرض السلعة لخد بالك من 100 عهد وعقد. الناس عجبوا وذهلوا، أي أخلاق هذه الأخلاق؟ قال أخلاقنا، ديننا أمرنا بها. وما هو دينكم؟ قالوا الإسلام. قال خذونا معكم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالله عليكم، هل أسواق المسلمين الآن هل تجار المسلمين الآن في جملتهم يعبرون تعبيرا مشرفا عن الإسلام؟ فيهم أخيار، أنا أتكلم عن المجموع، هل في جملتهم يعبرون تعبيرا مشرفا عن الإسلام؟ هل لو دخل السائح في أي سوق في أي بلد من أسواق المسلمين، لو دخل السائح من ناحية، هل سيخرج من الناحية الأخرى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا يمكن يخرج محفظته مسروقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من ورعه رحمه الله تعالى. أما الكلام عن كرمه فعجب. قال له، اسمعوا ده عجيب أوي يا إخواني، قال له أحد جلسائه مرة يا إمام إني بحاجة إلى ثوب خز. قال وما وصفه؟ قال نفسي مش عارف معمول بأساور مثلا كده وظهر مش عارف وتجيب إيه، قاعد يقول له الوصف وما لونه، عايز لونه مش عارف إيه وكذا وكذا وكذا. قال انتظر فإذا وقع لنا مثله جئتك به. غاب أسبوع غاب شهر، ثم بعث لجليسه لصاحبه إن الثوب الذي تسأل عن وقع لنا. راجل بص للثوب كده هيجنن، جميل جدا. قال بكم يا إمام؟ وارفخ بي يعني خليك حنين علي. قال بدرهم، بجنيه. قال أتهزأ بي يا إمام؟ قال لا والله لا أهزأ بك، إنما اشتريت هذه الأشياء 20 دينار من ذهب ودرهم، وبعت هذه الأشياء 20 دينار وبقي الثوب، ولست أنا بمن يربح على صاحبه، خذه بدرهم. هذا آية في الكرم، آية في الكرم. النهاردة الجماعة العوام بيقولوا من لحمتك مشغتة، الأصل الجزار معرفة، ألست أنا بالذي يربح على صاحبه. اللهم ارحم الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة يا رب العالمين. كان إذا حال عليه الحول أخذ الربح من الربح ما يكفي، ثم تصدق ببقية المال. على مين بقى؟ على طلاب العلم، على طلاب العلم وعلى الفقراء. ويقول لطلاب العلم وهو يعطيهم من ماله هذه أرباح بضاعتكم التي أجراها الله لكم على يدي، والله ما أعطيتكم من مالي شيئا، بل إن الفضل كله لله عز وجل. إنه مش بيعطي ويعير. النهاردة لو واحد جاب لك طاقية من السعودية، كل ما يقابلك الأخبار الطاقية إيه؟ ويمكن يقول لحفيده السابع أنا جبت لفلان طاقية، يقولهم لا لا هذا ليس من عندي، بل الفضل كله لله، هذه بضاعتكم أجراها الله لكم على يدي، والفضل كله لله عز وجل. كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. جاب لهم عشوة بمتين جنيه، صدق على واحد يتيم بمتين جنيه. جاب لابنه توب بمئة درهم، يجيب لعيل مسكين توب بمئة درهم. هو ده نظامه. كان إذا تصدق، كان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. تقول ياه ده صعب قوي، ما عشان كده بقى الإمام. هو أنت عندك كام أبو حنيف؟ عشان كده هو الإمام، إمام في القول والعمل، في العلم والفعل رحمه الله تعالى. وكان إذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه، وكان إذا اكتسى بجديد كسى المساكين بقدر ثمنه رحمه الله تعالى. عبادته ينهر أبيض على عبادته. اسمعوا العجب. قال أبو عاصم النبيل كان يسمى بالوتد لطول صلاته. قال عبد الله بن المبارك ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا من أبي حنيفة. مجلسه زي مجلس الأمير بل أعظم هيبة، سمته كده تبصله تتبسط تستريح، ولا أحسن سمتا منه، نظيف جميل مهندم طيب الريح، بشوش هاش باش بسام المحية، قعدته حلوة. عبادته. كان أبو حنيفة صواما بالنهار قواما بالليل خدينا للقرآن، خدينا للقرآن مستغفرا بالأسحار، فهو يصدق عليه بحق كان من رهبان الليل رحمه الله تعالى. ومن أسباب توغله في العبادة أنه مر ليلة فسمع بعض الجالسين في ناحية من المسجد يقولون لبعضهم: ألا تعرفون هذا الرجل؟ هذا أبو حنيفة، هذا الذي لا ينام بالليل أبدا، بل ليله كله قيام. فما إلا مست كلماتهم سمعه حتى قال: إني عند الناس على خلاف ما أنا عليه. اللهم استرنا يا رب. الناس يظنون بالعلماء أنهم كالملائكة لا يخطئون أبدا. قال، وهذا طيب من الناس، قال: هذا ظن الناس في، أنا عندهم على خلاف ما أنا عليه، والله لا يتحدث الناس عني منذ الساعة بشيء لا أفعله لله. فكان رحمه الله بعدها لا ينام الليل، حتى قال بعض العلماء صلى الفجر بوضوء العشاء ما بينامش، يعني 40 سنة رحمه الله تعالى. كان إذا دخل عليه الليل قام فلبس أحسن ما عنده من ثياب، ورجل سرح لحيته، وتطيب بأزكى الطيب والعطور، ثم وقف في مصلاه يصلي، فربما قرأ كل القرآن في ركعة، وربما قام الليل كله بآية يرددها ويبكي ويرددها ويبكي ويرددها ويبكي. روى عنه أهل العلم أنه قام الليل كله وهو يردد قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويرددها ويبكي ويرددها رحمه الله تعالى، ويرتعد ويبكي بكاء يقطع نياط القلوب وينشج نشيجا كنشيج الثكلى التي مات ولدها أو مات زوجها رحمه الله تعالى. ختم القرآن في الموضع الذي مات فيه 7000 مرة في السجن، هو مات في السجن. وكان إذا قرأ سورة الزلزلة اقشعر جلده ووجل فؤاده وأخذ بلحيته البيضاء وهو يقول: يا من يجزي بمثل قال ذرة من خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة من شر شرا، أجر عبدك النعمان من النار، وباعد بينه وبين ما يقربه منها، وأدخله في واسع رحمتك يا رحمن يا رحيم. ده أبو حنيفة الخائف من الله عز وجل. أما ذكاؤه فعجب عجاب، ذكي جدا. جاءه واحد ممن يسبون عثمان، ادعى الملعون واحد من الروافض أن عثمان كان يهوديا، فبعث له أبو حنيفة قال: يا فلان، عندي خاطب يريد أن يخطب ابنتك، فماذا تقول؟ قال: أهلا به ومرحبا، إن مثلك لا ترد له شفاعة يا إمام. قال: سلني أولا من هو الخاطب. قال: من؟ قال: رجل موسوم بالطاعة وبالغنى وبالشرف، ندي الكف، مبسوط اليد، حافظ لكتاب الله عز وجل، يقوم الليل، يصوم النهار، يكثر من البكاء من خشية الله. والرجل كلما سمع صفة حسنة قال: بخن بخن بخن بخن بخن بخن، قد رضيت يا إمام، حسبك، كفاية لنا سمعته. قال: فيه عيب واحد. قال: إن الصفات التي ذكرتها فيه تؤهله لخطبة ابنة أمير المؤمنين. قال: اسمع بس العيب. قال: ما هو؟ قال: يهودي. فغضب الرجل وقال: يا إمام، أتزوج مسلمة ليهودي؟ قال: أولا يرضيك؟ قال: وهل يرضى مسلم؟ قال: فكيف تدعي يا كذاب أن النبي محمد زوج 2 من بناته لرجل يهودي؟ فقطع لسان الكذاب بحجة دامغة وبعقلية بالغة رحمه الله تعالى. جاءه أحد الخوارج اسمه الضحاك الشاري، قال: تب إلى الله يا أبا حنيفة. قال: أستغفر الله وأتوب إليه من أي شيء؟ قال: من قولك بجواز التحكيم الذي جرى بين علي وعثمان. قال: عفوا، بين علي ومعاوية. قال أبو حنيفة: فهل تقبل أن تناظرني في هذا الأمر؟ قال: أقبل. قال: فإن اختلفنا في شيء ترضى أن يحكم بيننا فيه رجل؟ قال: أرضى. قال: فصاحبك هذا إذا اختلفنا هو الذي يفصل بيننا، فسر هذا الخارجي لأن الذي سيفصل في المناظرة واحد من أصحابه. قال أبو حنيفة: أنا رضيت به أن يفصل بيننا إذا اختلفنا، فهل ترضى به أن؟ فسر وقال: أرضى. قال: يا هذا، ويحك، أتجوز التحكيم بيني وبينك إذا شجر بيننا أمر، ولا تجوز التحكيم بين معاوية وعلي إذا شجر بينهما أمر؟ فبهت الخارجي. كان عقله من ذهب. بقولك الإمام مالك بيقول لتلمذته: الرجل ده لو جادلكم إن عمود الجامع ذهب هيقنعكم، هيقيم عليكم الحجة. رحمه الله تعالى، من الطرائف التي وقعت له، كان يدخل عليه أحدهم في مجلسه رجل كده ما شاء الله، يعني ثيابه ثياب الشرف وثياب العلم، يلبس الطويلة عمة كده وعباية مفتخرة وكده، ايه طول بعرض، حاجة تخوف يعني. فكان كلما رآه أبو حنيفة يعني يقبض رجله، كانت رجله بتوجعه، فكان بيمدها. أول ما الرجل ده يخش الجامع يقعد قعدة عدلة يهابه. فقال الرجل مرة: يا إمام، هل نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ هل يجوز أن نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ أو قال كلمة غيرها، يعني كده كلمة لا يقولها إنسان شم ريحة العلم. هل نصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ فضحك أبو حنيفة وقال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني يا ابن الذين، ده انت مكهربني ومنشف دمي بقالك جمعة وطلعت على ما فيش، الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. رحمه الله تعالى. أبو حنيفة والبخيل، تعلمت من بعض مشايخي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى سافر مع بخيل في جماعة من الناس، وكان أبو حنيفة يطعمه ويمد له الشراب ويكرمه، فنفذ ماء أبي حنيفة في الطريق، فقال للبخيل: شربت ماء، اسقني. قال: الشربة الواحدة بدينار. يا ابني الايه، بق المية بجنيه ذهب، بيستغله بقى في صحراء. قال أبو حنيفة: هل تبيع لي الماء الذي معك بكل ما معي من دنانير من ذهب؟ فجنيهات ذهب بتبرق. قال له: أبيع. قلت له: إزازة المية وكيس فيه 1000 دينار، 2000 بقى من الأثرياء يعني، على أمل أن يمر على بئر بعده، أو يعني يسقيه أحد إلى أن يصل، يعني يتسنكح على حد غيره إلى آخره. فاشترى، قال: أجلس كل معنا. فنزل البخيل اللي ما عندوش دم يأكل مع الإمام، فأطعمه وأطعمه وأطعمه، ثم قال: انتظر، كل معنا حلوة. فجاءه بمامونية، المامونية الحلوة الشرقية اللي هي البسبوسة والكنافة وصوابع زينب ورجل أم إبراهيم والكلام ده، يعني تبقى غرقانة عسل غرقانة. قال له: كل عشان خاطر، خد من إيدي. طبعا الحلويات دي وإحنا في رمضان يعني أول ما تاكل منها فتفوت قد كده تبقى عايز إيه؟ تشرب. أكله عكمه تمام. قال له: شبعت، شربة ماء يا إمام. قال: الشربة من ماء بكل ما معك من مال وبكل المال الذي أخذته مني ثمنا لهذا الماء. قال: أموت ولا أعطيك درهما. مش شوية أغشي عليه من شدة الظمأ، فسقاه أبو حنيفة رحمه الله وعلمه الدرس رحمه الله تعالى. كان عنده فراسة عجيبة. هارون الرشيد الرئيس قاعد مرة مع تلميذ أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف، فجاءوا من المطبخ بفلوذج بدهن الفستق. الرئيس جايب له حلويات كده ملوكي. هارون حط ايديه في الحلوى كده وشال حتة كده وحطها في ايدي في بق الشيخ في فم أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة. كل شفت إكرامه للعلماء. فضحك أبو يوسف، قال هارون ما الذي يضحكك؟ هارون الرشيد يطعمك في فمك الفلوذج بدهن الفستق وتضحك؟ قال لا يا إمام، لا يا أمير، ولكن هذا ذكرني بكلمة قالها أبو حنيفة شيخي لأمي زمان. قال وما هي؟ قال مات أبي وتركني يتيما، فذهبت بي أمي إلى القصار أتعلم مهنة نتعيش منها، فكنت إذا ذهبت إلى العمل أمر على حلقة أبي حنيفة وأجلس أتعلم ولا أذهب، فتعلم أمي بذلك فتأتي وتسحبني إلى محل العمل حتى ضاقت ذرعا، فصرخت في الإمام في المسجد يوما: يا هذا، هذا صبي يتيم يتعيش من مغزلي، لقد أفسدت علي ولدي. قل أبو حنيفة أنت بوظت الواد. فقال أبو حنيفة: اسكتي يا رعناء، إنني أعلمه علما يجعل الملوك تطعمه بأيديها الفالوذج بدهن الفستق، فلما فعلت معي هذا يا أمير المؤمنين تذكرت مقالة أبي حنيفة لأمي. فضحك هارون وقال: صدق أبو حنيفة، فإن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة، لقد كان يرى بعيني قلبه أكثر مما يرى بعيني رأسه. الله. جاءه بعض الملاحدة قالوا: تزعم يا إمام أن الله هو الذي خلق هذا الكون؟ قال نعم. من الذي خلق هذا الكون؟ قالوا لا أحد، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: دعوني الآن فإني في كرب عظيم. قالوا: ولما؟ قال: جلست البارحة في أصل شجرة وإذا بالشجرة تقطع نفسها بنفسها بلا حطاب، ثم تنشر نفسها ألواحا من غير أن ينشرها نشار، ثم دقت نفسها بنفسها سفينة من غير نجار، ثم انطلقت إلى البحر بدون حمالين، ثم أخذت تمخر عباب البحر تروح وتجيء وتذهب وتأتي بلا بحار. قالوا: أمجنون أنت؟ أنت صمم المخك فك يا عم. شجرة تقطع نفسها من غير حطاب يقطع، وتنشر نفسها من غير نشار، وتنجر نفسها من غير نجار، إلى آخره، أمجنون أنت؟ قال: ولم؟ قالوا: إن كل صنعة لا بد لها من صانع. قال: وأنتم من الذي صنعكم؟ من الذي أوجدكم؟ من الذي خلقكم؟ فبهت الذي كفر. رحمك الله يا أبا حنيفة. قال: هكذا الكون ببحاره الزاخرة وأفلاكه السائرة وبطيره السابح وبحيوانه السارح من غير صانع يحكم صنعته ومدبر يحسن تدبيره، تبا لكم ولما تأفكون. فبهت الذي كفر. بره بأمه، كان في بره بأمه رحمه الله تعالى آية. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يحمل والدته على حمار إلى عمر بن ضر كراهة أن يرد لها قول. أم تقول له: يا أبو حنيفة، تقول الإمام عندي سؤال. ولا يا أمي أجيبك. تقول له: تجيبني إيه؟ احملني إلى الشيخ عمر بن ضر. فيذهب بها إلى عمر بن ضر وهو دونه في العلم، فيقول: يا ابن ضر، أمي أمرتني أن أحملها إليك لتسألك في كذا. فربما قال ابن ضر: وما هو الجواب يا إمام؟ مش سؤال أمك مع أقرب، أقول لها إيه؟ طب الإجابة أعلمني. فيعطيه الجواب ثم يقول له: اكتب هنا ووقع على الورقة. ما بعدين يأخذ الورقة من عمر بن ضر يوديها لأمه، لا دي فتوى ابن ضر، فكانت تقرأها وتقول هكذا هو العلم، لا علم أبي حنيفة، هم دول المشايخ، هكذا هو العلم لا علم أبي حنيفة، هو الذي لقن من استفتته الحجة وعلمه الجواب، إنما يفعل برا بها وكراهة أن يرد لها أمر. رحمه الله. ذكر الذهبي في مناقب أبي حنيفة قال كان أبو حنيفة يضرب في السجن حتى يلي القضاء ويأبى أن يلي القضاء، ولقد سمعته يبكي، أحد الرواية يقول ولقد سمعته يبكي في يوم بكاء شديدا لم يبكي مثله قبله، قلت يا إمام أتبكي من الجلد؟ قال لا، وإنما نزل الصوت على وجهي فترك أثرا، وإن أمي ستأتي لزيارتي فبكيت شفقة عليها ورحمة بها. الله عليك يا إمام، الله عليك، رحمك الله، كم كنت بارا بأمك رحمك الله تعالى. أبو حنيفة والخليفة. بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع جمع من العلماء والفقهاء، وكان قد خرج أهل الموصل على أبي جعفر فقيدهم وقال إن هؤلاء حلت لي دماؤهم، أليس النبي قد قال المؤمنون المسلمون عند شروطهم؟ قال الفقهاء بلى، نعم قال كده، أيوة بلى بلى قال ذلك. قال فهؤلاء شرطوا ألا يخرجوا علي وقد خرجوا. فقال معظم الفقهاء إذا قتلتهم فلا شيء عليك، وإن تعفوا فجزاك الله خيرا. قال وأنت يا أبا حنيفة؟ قال يا أبا جعفر شرطوا لك ما لا يملكون، وشرطت عليهم ما ليس لك، والنبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فحقن أبو جعفر دماءهم بفتوى أبي حنيفة. أخيرا قال بشر بن الوليد طلب المنصور أبا حنيفة ليلي القضاء، هيعمل وزير العدل، أكبر قاضي في الدولة العباسية، ده مش على مستوى بغداد أو القاهرة أو مكة، على مستوى نصف الكرة الأرضية. وزير العدل مين ده؟ وزير العدل بالنسبة له يعتبر قزم، قاضي القضاء كما يقولون. فأبى أبو حنيفة. قال أبو جعفر والله لتلين القضاء يا أبا حنيفة. قال والله لن ألي القضاء. قال الحاجب أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على كفارة اليمين مني، فلوسه كثيرة والله، أنا لا أصلح يا أمير. قال كذاب، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال ها أنت ذا قد شهدت أني لا أصلح. قال كيف ذلك؟ قال هل يصلح للقضاء كذاب؟ أنت بنفسك يا أمير وصفتني بأني كذاب، والكذاب لا يصلح للقضاء، فإن كنت كاذبا فأنت شهدت أني لا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك بأني لا أصلح. قال اسجلوه. وكانوا يخرجونه في كل يوم أو كل جمعة ويجلدوه عشان يبقى قاضي، يبقى قاضي القضاء، يبقى أكبر قاضي في دولة الإسلام، مش عايز ويتجلد حتى مات في السجن. دي تهمته، خايف، هو ده منصب هين؟ تفرحان يا ابني بالنجوم والستار اللي لابسها والكلام ده اللي بيسموها ايه الوشاح والبتاع، فرحان بالكلام ده؟ انت على منصب خطير. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيا في النار، اللي بيحكم بالعدل وهو يعلم العدل في الجنة، اللي بيحكم بغير العدل هو عارف بغير الحق في النار، اللي بيحكم بجهل حتى لو وافق هوى الناس في النار. حتى قال بعض العلماء من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. توفي في عام 50 و100 وله 70 سنة، وكان قد أوصى أن يغسله الحسن بن عمارة، فلما غسله قال رحمك الله يا أبا حنيفة، وغفر لك جزاء ما قدمت لأمتك، فإنك لم تفطر 30 سنة، لم تفطر 30 سنة، ولم تتوسد بالليل التراب منذ 40 سنة، قول لي القرآن وقيام وصلاة، ولقد أتعبت كل الفقهاء من بعدك. رحمك الله يا أبا حنيفة رحمة واسعة.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه فضوء إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولكننا تعجلنا بعد هذه الآية بقول الله سبحانه: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وفاتنا أن نتكلم عن الآية التي تلي هذه الآية، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم، وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب. ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالمعصية التي فعلوها حين افتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم. ما الممحص لهذه العملية؟ أإذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب؟ لا، إنه شرع له العودة إليه، لأن الله يحب أن يؤوب عبده إليه وإن غفل بمعصيته. فالحق سبحانه وتعالى علمهم كيف يمحصون هذا الذنب، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هم أعرضوا أولا عنك فحكموا سواك، فالعلاج من هذه أن يجيئوك، يبقى دواء الإعراض أن يجيئوا، ثم غفلوا عن أنك ممثل الحق في التشريع وفي الحكم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تأييدا لاستغفارهم لله، حينئذ يجدون الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن العملية لابد أن نستقبل الإيمان على أن هذه قضية ثابتة وندور في فلك هذه القضية. فيقول الحق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. إذن ساعة حكموا غيرك فقد خرجوا من دائرة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا نلاحظ فأعطف، وهنا نلاحظ لا، وهنا نلاحظ قسما، وهو وربك، ثلاث أشياء: فاء ولا نافية، وقسم بقوله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا كانوا قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله، أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله، ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه. هذه القضية التي حدثت، يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه، تلك قضية. فالحق يجيب عنه يقول: لا، هذه لا تكون أبدا. يبقى لا النفي جاينا عشان تنفي إيه؟ تنفي ما تقدم. يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمونه غيره، يقول: لا، دي ما تنفعش، ما تمشيش عندنا. يعني فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم، إذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية إيه؟ دي لا تكون أبدا، تبقى أدي الفيه وأدي إيه؟ وأدي لا. وبعد ذلك أقسم الحق فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقسم الحق له أن يقسم بما شاء على ما شاء، لكن إحنا خلق لا نقسم إلا بالله، إنما هو يقسم بما شاء، يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور، يقسم بالذاريات والذاريات، يقسم بالرياح، يقسم بالنبات والتين والزيتون، يقسم بما شاء، والصافات صفا، يقسم بالملائكة. ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لعمرك يعني بالضبط كده وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان، لم يقسم بفرد إلا بمين؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم احنا شايفين، ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يعني لما تفكر في خلق السماء والارض تلاقيه ايه؟ اكبر من خلق الناس. قال فورب السماء والارض انه لحق. وبعد ذلك ياتي ايضا لما قال رب الضخامه دي السماء والارض ويقسم ربها بيقسم، يوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اقسم بخلق اكبر من الانسان، يجي يقول ايه؟ فوربك لنسألنهما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله، دي تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام بيقسم مرة يقسم برب السماوات والأرض ثم يقول فوربك يا محمد لنسألنهم عما كانوا يعملون، فلا وربك لا يؤمنون، ده دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام دي حاجة إيه؟ إياكم أن تظنوا أنه حينما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أن محمدا دخل في الناس، إنما سيدنا رسول الله جبه زي السماء زي السماء والأرض. ما دام قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هنقول بقى وأكبر سيدنا رسول الله داخل في الناس، يوم يقول لا هقسم به زي ما أقسمت بالسماء والأرض. وربك لنسألنهم، وليه ما يقسم برب السماء والأرض؟ قال لك لأن الرب يحتاج أشياء كثيرة أوي، يخلق ويربي ويتعهد ويأدب. طيب خلق السماء والأرض خلاص دي كفاية فيها الخلق وناموس الكون والتسخير وانتهت المسألة، لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق، ده عايز تربية علشان يكون فيها ايه؟ ارتقاءات النبوة، يبقى حاجة تانية أوي كبيرة أوي كمان، بقت كبرت شوية كمان ارتقاءات. بقول له فوربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي أهلك لأن تكون خير خلق الله وألا أن تكون خاتم الرسل ولأن تكون رحمة الله للعالمين، يقسم بهذا كله. فوربك لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقى بعد ما يدخل فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نبقى نقول ما نحكمش بقى، ده الحكايه بقى فيها تمام. يعني يبقى اذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، يحكموك التحكيم، كل كلمه الحكم والتحكيم والحكمه والكلام ده كله ماخوذ من الحكمه، وهي لجام يوضع في فم الفرس. اللجام اللي موضوع في فرس يعمل ايه؟ يحوش ان ايه؟ إن أراد أن يشرد ويلويه الناحية ويلويه يتحكم فيه. فكذلك الحكم يعمل إيه؟ يعوق كل واحد عنه عن شروده في أخذ حق غيره. تعال هنا انت، تعال هنا انت، ادي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمة. حكمة توضع الشيء هنا، ما توضعوش هنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمة شجر دي الشين والجيم والري، اذا رأيتها تفهم انها مأخوذة من الشجر اللي انت عارفه ده. طب الشجر اللي انا عارفه ده ايه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها، وفيه نباتات تكبر الحاجة فتلتصق ببعضها تتشابك. يعني ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ تشابك في بعضه ودخلت الفروع دي في الفروع دي، بحيث لا تستطيع أيها الناظر أن تقول أن هذه ورقة الشجرة دي ولا ورقة الشجرة دي. وإذا ما أثمرت وكان من نوع واحد، ما تقدرش تقول الثمرة دي من الشجرة دي ولا الثمرة، تبقى الأمر اختلط. فشجرة معناه إيه؟ اختلط الأمر. وشجر بينهم يعني إيه؟ قام نزاع واختلاط في أمر. أنت تروح تفصل الشجرة دي عندي، الورق ده عنده، والثمرة دي عن الثمرة إيه؟ على الثمرة دي. شجر بينهم. هنا ساعة ترى أشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، أنت لا يعنيك وأنت جاني الثمرة أو مستظل بالشجرة أن تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا أو من هنا. يعنيك أنت إيه المسألة دي؟ بالله بقى أنت جيت قلت أنا حجمي ثمر الشجرة إيه؟ فحبيت تعجل دي وتاخد؟ أبدا، أنت بتاخد الثمرة حيثما وجدت، ما بيعنيكش أن تكون من هذه أو استظلت تحت شجرة، جيت تحت جذع شجرة كده واستظليه، ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجرة دي ولا من ورق الشجرة دي. دي فائدة اختلاط المتساوي، فائدة اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقة شجرة كذا اقوم انقيه لان انا عايزها لامر خاص، انما زي بعض متساوي. والخلق كلهم متساوون، فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المسألة مشاعا بينهم، انما طبيعة النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اتنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان تأخذ حقك ويأخذ حقه، والفضل انكم تتنازلوا البعض. تبقى الحكايه ايه ما دام المساله يعني اخوه واحده والخير عندك زي الخير عندي قد بعض، ايه يعني؟ يبقى المساله اهون من ان يكون عليها ايه؟ اشتجار. انما اذا حصل الاشتجار لابد ان يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء. لان الايمان ليس قوله تقال، وإنما قولة لها وظيفة، بتقول لا إله إلا الله وبتشهد أن محمد رسول الله، لازم دي لها إيه؟ لها وظيفة، لازم تحكم حركة حياتك. لا إله إلا الله يبقى لا معبود إلا الله، لا آمر إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله. كل تبقى مش بس كلمة تقول إيه؟ طيب هل يصح تقولها وبعدين لما تيجي لك أمر يحتاج إلى تطبيقه تفر؟ لا. فلا وربك لا يؤمنون بالكلمة حتى يحكموك. التطبيق اهو، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومش بس يحكموك صوريا كده، لا، ده يحكموك برضا في التحكيم، ثم لا يجدون في انفسهم ايه؟ حرجا ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني ينطعت شوية كده. طيب ويسلموا تسليما، يزعنون ازعانا. يبقى الإيمان يبقى متمثل في إيه؟ لا في قول يقال، وإنما في توظيف ذلك القول. توظيفه بإيه؟ بأنك أنت تلجأ إليه في العمليات الحركية في الحياة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الإيمان إلى قضية واقعية. هذه القضية الواقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج في النفس البشرية، وهي ساعة الخصومة. الخصومة دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ايه؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأنه قد يجد حرجا ولا يتكلم، يجد حرجا ولا يتكلم، ويسلموا تسليما يذعنون إذعان. بص للثلاثة دول وبص للثلاثة اللي جايين في ممحصات الذنب، هناك ثلاثة وهنا ثلاثة. ثلاثة الأولانيين إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، أدي واحد، استغفروا الله، أدي الثاني، واستغفر لهم الرسول، أدي الثالثة. دي ممحصات الذنوب خلاص، والذي يدخلك في حضيرة الإيمان الثلاثة برضه. ايه هي؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة ايمان وخروج من غل ذنب الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من 10 سنين. هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم، فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول إنما جاء للناس جميعا، فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من لم يجيء من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة ظلت في ذهني ولا أجد لها جوابا، إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير، شوف التطمين، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ كأن حتى استغفر الرسول دي بيستغفرها. يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله، وما بقي إلا أن جاءوك. طب ما يجاءوك يجيئوا لسنتك، يجيئوا لما تركت، إذا كان هو قال أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، فكما كنا نجيئه كان الأحياء يجيئونه، نحن نجيء إلى حكمه، نجيء إلى سنته، نجيء إلى تشريعه، وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا. تبقى دي حتة منتهية. يبقى بقي أن نعمل إيه؟ أن نستغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه إن شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بأي حكم تكليفي او باي حكم قضائي. الحكم التكليفي اللي احنا عارفينه افعل ولا، الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين، الحكم التكليفي والحكم الايه والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، او ده حكم ايه القاسي دي، اقتلوا ايه أنفسكم أو اخرجوا، جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لأن الاثنين زي بعض. لأن القتل معناه إيه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الديار خروج الجسد من الأرض اللي عاش فيها، يبقى دي قرينة ولا لأ؟ ساعة ما يخرج من وطنه وعملية تبقى إيه؟ تبقى صعبة عليه أوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قال لك لأن الحكم ده سبق في قوم موسى، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الآلهة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم، قالوا ده قتل قتل، ولذلك عدهم 70,000 ساعة ما سمعوا الآية قتلوا نفسهم وخرجوا من ديارهم وراحوا فين؟ وراحوا في التين. قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده، وتبقى من التوبة ان تقتل نفسك، نفسك التي اغوتك بمخالفة المنهج دي لازم تضيعك، ما هي النفس اللي عملت كده، ضيع النفس. طب لو كنا كتبنا عليهم ده من لطف الله اننا ما عملناش الحكاية دي. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعة ده قال والله لو أمرنا بهذا لفعلنا، لو أمرنا بهذا. سيدنا عمر يقول والله لو أمرنا بهذا لفعلنا، ولكنه والحمد لله لم يفعل. ما فعلش. يبقى ده لطف ولا لا؟ فبيقول إما لو كنا كتبنا عليهم إنهم يقتلوا نفسهم أو يخرجوا من البلد زي ما حصلت في الأول، طب أحنا ربنا استجابوا ألا تحملنا ما إيه ولا ما لا طاقة لنا به، كم وقال كما حملته على الايه، وربنا مستجيب ورب الحكاية في امان الله. لما لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه؟ سبب الحكاية دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير، طبعا انتوا عارفين الزبير ابن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن ابي بلتعة، دول كانوا في الايه في المدينه. طيب هناك مكان اللي ذهب الى المدينه واللي ما ذهبش ربنا ان شاء الله يخليه يذهب ويشوفها، حته اسمها الحره. الحره دي حجاره سوداء زي ما تكون محروقه كده، تبص لا هي حجاره طبيعتها كده. الحره دي فيها بعض الحيطان، بعض الحيطان يعني البساتين يسموا البستان حاكت. ليه؟ لأنهم كانوا يخافوا من طغيان السيل، فيبنوا ورا كل حوالين كل شوية زراعة يبنوا إيه؟ يرد إيه؟ يرد عنها عنف الإيه؟ السيل، ويحددوا الحيازة فيها. فكان لحاتم بن أبي بلتعة حائط تحت حائط الزبير بن العوام، تحت يعني معناه إن السيل يجي الأول من عند إيه؟ الزبير وينزل لمين؟ عند حاتم. فلما جاء السيل هناك ايه شراج، الشراج هي مسيل الماء، تنزل شويه المطر زي ما انتم عارفين تنزل شويه هنا وشويه هنا وبعدين يتجمعوا كل شويه في ايه في زي جدول بسيط ده يسموه ايه شراج. ساعه ما تنزل الماء في الجداول دي يقوموا الايه يرون حيطانهم اي بسياتينهم منها. فلما جه السيل حب يروم حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعة. الزبير فوق وحاطب تحت، حاطب بن ابي بلتعة عايز الميه تمر الاول وتروح للواطي وبعدين تبقى تيجي هنا لله تيجي للعالم. في الواقع ده مش، فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يمين للزبير صادف الحق معه، لان الحق صادف ابن عمته يلوي الحق علشان ما يقولوش انه هو لا، قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل. يعني يجي ابنه واحد تاني ولهم قضيه يوم الحق مع ابنه، يوم هو يقول علشان الناس يقولوا ايه ان انا ما جملتش الواد احكم على ابنك، كنت تحكم على ابنك فضلا مش حكما، قول له واد عيب تنازل له عن المساله مش عارف ايه، ما مش حكم. فمن الناس من يحكم بالظلم لايه ليشتهر بين الناس بالعدل، يقول له لا ده في شجاعه ان تحكم بالحق، وفي شجاعة أقوى أن تحكم بالحق وإن كان لنفسك، في شجاعة لأن الحق أعز من الحكاية دي. فلما حكم رسول الله للزبير لم يعجب ذلك حاطب بن أبي بلتعة، فما قال، قال إيه؟ قال أن لأن كان ابن عمتك، والعرب بقى يقول كلمة ويترك لنباهة السامع أن إيه؟ أنه يجيب الباقي، لأن كان ابن عمتك يعني حكمت له منه ابن ولا واشده، يعني ها طبعا ابن عمتك يا عم. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حصل منه ذلك علم ان ابن ابي بلتعة لم يقدر عدالة الحق والحكم. ليه بقى؟ كثير من الناس اللي كانوا بيحبوا يتصيدوا للاسلام يقول لك طيب هو حكم الاول ان الزبير يروي وبعدين يطلق الميه لمين؟ لحاطب. لما غضب حاطب ابن ابي بلتعة قال له يا زبير اروي ودع الماء يغمر يجري الجدران بتاعك يعني تاخد منه الكف وبعدين يبقى ايه اطلقها على الله اطلقها لحاطب. قال له طب اشمعنى الاول قال كده وبعدين الثاني كده؟ قال الناس مش فاهمين ليه. لان الزبير في المكان العالي وحاطب في مكان الوادي. انتم اذا نظرتم الى اي وادي تجدون الخضرة والخصب في بطن الوادي مش في السفر، لان الماء وان تكوم في العالي يصير ينز ويروح فين؟ لكن لما تروي الواطي وتديله العالي ما ايه ما يصيبوش حاجة ما يصيبوش. يبقى الحكم الاول كان مبنيا على التيسير والفضل من الزبير، انما الحكم الثاني مبني على الايه على العدل. بقى هنعدل وياك، بقى احنا كنا بنجاملك شوية كده انما هنعدل ايه وياك. فقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون ايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما واذا كان هذا الامر فكيف لو فعلنا بهم كذا وكذا وامرناهم ان يقتلوا انفسهم ان يخرجوا من ايه من ديارهم. ما فعلوه الا قليل، ما فعلوه الا ايه الا قليل، يعني القليل اللي هم مين الثابتين في الايمان. يبقى ما اخلاش الامه من مين؟ من ممتثلين ملتزمين يؤدون أمر الله كما يجب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، افرض أن ربنا قال لهم اقتلوا نفسكم ولا اخرجوا من دياركم وبعدين فعلوه، لوجدوا في ذلك الخير عما كان في بالهم. ليه؟ أم قال لك لأن الناس يجب أن تفتل إلى شيء. ما غاية المؤمن حين يؤمن بإله؟ ما غاية هذا الإيمان؟ أنت في دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة له، وحين تنتقل إلى الله تعيش مع المسبب. تبقى إيه اللي يزعلك لما تموت؟ قال لك موت نفسك. طب ده كويس اللي تعجل لك وقال لك موت نفسك. ليه؟ لأنك أنت إيه بعد ما تعيش في الأسباب، أنت الأسباب لابد أن تفعل بها، إنما لما تنتقل للمسبب مش هتفعل حاجة. خليك ارتقي كده في الأسباب زي ما ترتقي، واضرب جرس كده يجي لك الاكل، واضرب جرس يجي لك الشاي، واضرب جرس يجي لك الحلو، واضرب جرس يجي لك اللي انت عايزه. نقول له ايوه، انما مش ممكن ترتقي الدنيا الى ان يوجد ارتقاء بحيث اذا خطر الشيء ببالك وجد امامك. ولا تضرب جرس ولا تعمل ولا نكلفك بالحكايه دي خالص. الله، تبقى انت عايش بايه؟ انت عايش بكون وعايش بالمسبب. تبقى بالله اللي عايش في الاسباب لما نحب ننقله الى ان يعيش مع المسبب بتزعله؟ ده كانوا يجدون خيرا اكثر. احنا مش قلنا زمان انك لو قارنت الامر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبه لك مظنون ولا متيقن، ومحدود ولا مش محدود، ونعيمك على قدر امكانياتك. لكنك حين تنتقل الى لقاء الله يبقى ايه؟ مش محدود بقى، ده زمن لا ايه ملوش حد. طب وبتتنعم فيه على قدر امكانياتك ولا على قدر امكانيات الله؟ يبقى انهي الاحسن بقى. يبقى هي الاحسن الحكايه. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به يبقى احسن لهم واشد ايه واشد تثبيتا. اشد تثبيت لمين بقى؟ طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجه هيبقى تثبيت لمين؟ ده المساله انتهت وخلاص وانتقل. ام قال لك تثبيت لغيرهم؟ لان تقول يا سلام على الجين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا ايه، ده لازم واثقين من انهم يذهبون الى خير مما تركوا. يبقى يثبت مين؟ يبقى ثبت اللي بعده. واذا اذا فعلوا ذلك زي ما قلنا بقى امبارح لما تعجلنا قلنا واذا النون دي ساعه التنو ما يجي ده هو تعرف ان في جمله محذوفه. اذا يعني اذا فعلوا ايه ما يوعظون به. واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ساعه ما تسمع من لدنا دي اعرف انها مش من كادر الخلق بل من تفضل الخالق. يعني ايه؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بواسطة مين؟ الرسل. يوم يقول لك لكن في بعض ناس انا خدهم كده اخطفهم وديهم من لدنا فوجد عبدا من عبادنا ايه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ساعة ما تفهم لدنا دي يبقى ما مرش على مين؟ يعني ما مرتش المسألة على موسى. تبقى كلمة ايه فالذي يؤخذ بقانون الحكم العام، احنا كنا قلنا زمان الحسنات والاعمال لها كذا، اللي يعمل كذا يبقى بعشر حسنات ولا يبقى بسبعمائة حسنة، ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، انما في حاجات من غير ايه، من غير حساب، دي بايه كده من عنده هو. ولذلك تيجي مثلا تتمثل لنا دي في كثير من تصرفاتنا، تقول له يا ابني انت اجرك عندي كام على عملك ده، يقول لك مثلا 100 جنيه، تقول له ادي 100 وادي 50 من عندني. ايه يعني من عندني دي؟ يعني ملهاش دعوة بالايه، ملهاش دعوة بكادر العمل، ملهاش دعوة بكادر الايه، بكادر العمل. طب ليه الحكاية دي؟ ام قال لك لان في فرق. احنا كنا قلنا زمان هناك القتل والموت، القتل والموت الاثنين فيهم اذهاب الحياة مش كده، بس الموت اذهاب الحياة بدون نقض البنية بتاعت الجسم، ولكن القتل اذهاب للحياة بنقض الايه، هشمت راسه، سكت قلبه مثلا، الله انت هدمت الايه، البنية، يبقى هدمت البنية، والروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات، فذهبت الروح. إذا مش الروح ذهبت أولا، لا، البنية انهدمت أولا، فلما انهدمت البنية إيه اللي حصل؟ الروح ما تسكنش إلا في بنية خاصة. وإحنا ضربنا المثل بالإيه، بكوباية الكهرباء، قلنا واحد يجيب حصايا كده ويحدف كوباية الكهرباء يكسرها، ماذا يحدث؟ ينطفئ النور؟ لا، الكهرباء موجودة، بس الكهرباء ما تديش نور الا في وعاء له مواصفات خاصة. اذا المواصفات الخاصة دي راحت يروح النور، تجيب كوباية تانية لها المواصفات دي وتحطها تلتفت لها تولع. كذلك الروح لا تسكن الا في جسم له مواصفات خاصة، فان جئت للمواصفات الخاصة دي وسيدها المخ اللي هو اخر حاجة في الانسان وضربت عليه خبطة نقطت البنية، فيحصل ايه؟ الروح ما تسكنش. انما دوك الموت بيجي ايه؟ من غير نقد البنية. ولذلك بقى علشان مصداق ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وما محمد إلا رسول إيه؟ قد خلت من قبله الرسل إيه؟ أفإن مات أو قتل. الله، طب أفإن مات أو قتل يبقى في حاجتين ولا لا؟ يبقى فيه موت وفي إيه؟ يبقى افهم أن الموت هو برضو سلب الحياة، والقتل سلبه، ولكن القتل سلب الحياة بعد نقد بنية الروح. لما ننقض البنية اللي الروح بتسكنها وديتها من غير ايه، ولذلك يقول مات حتف انفه، مات على فراشه ما حصلوش اي حاجة، التفتنا لقناه ايه، لقناه فالذي قتل في الشهادة ده ربنا بيقول احياء عند ربهم يرزقون، واللي قتلوا عدوه، فاذا كان امتثل امري وقلت له اقتل نفسك فراح قتل نفسه، يبقى يجد حاجة اكتر ولا لا؟ ده شيء ايه. ولذلك الامتحان النفس بالنفس مش امتحان النفس بالعدو. سيدنا ابراهيم الميزه فيه ايه؟ الميزه اللي فيه هل قال له انا ساميت ولدك، واحد تاني هيقتل ابنك، ده قال له اقتله انت، ايه الحكايه دي؟ قال له اقتله ايه انت، هو هيقتل ابنه، اهديك هترتقى، اقتل نفسك. ها؟ اقتل ايه نفسك. فلما يقتل نفسه بقى ده كان اللي بيقتله العدو بيحصل له ايه؟ بيحصل الشهادة، وبيحصل انه يحيى عند ربهم ايه يرزقون. يبقى اللي هيستمع الامر في قالوا اقتلوا انفسكم ويقتل نفسه ويروح، يبقى لازم ياخد حاجة ايه. واذا لآتيناهم من لدنا ايه اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب احنا عندنا اتنين، يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم. طب حتة هديناهم صراطا مستقيما ليه، من اللي انقتل ولا اللي خرج؟ يبقى اللي خرج. الله يفتح عليكم ما شاء الله. ومن يطع الله والرسول، دي من يطع الله ايه والرسول الاثنين، يبقى الفعل يطع والمطاع مين؟ الله. وايه والرسول؟ ما قالش ومن يطع الله ويطع مين، يبقى ده في امر اتفق فيه تشريع الله مع تشريع مين؟ مع تشريع رسوله. من يطع الله والرسول، فكأن الامر الذي فات مما اتفق فيه يبقى ثابت بالامرين الاثنين، بالكتاب وبالايه؟ بالسنة. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. من يطع الله والرسول ساعة تجد الرسول معطوف كده على الحق بدون تكرير الفعل، اعلم ان المسألة واحدة، مش ده له وده له، لا. ولذلك يجي في الفعل الواحد وما نقموا الا ايه، الا ان اغناهم الله ورسوله، مش اغناهم الله غنى يناسبه واغناهم رسوله غنى يناسبه، ده الفعل ايه، فعل واحد يعني المسألة، لان الرسول لا يعمل الا من باطن ربه، مش كده تبقى العملية واحدة ولا لا؟ العملية واحدة. هنا بقى قضية تعرض لها الكتاب، وهي قضية قد تشغل كثيرا من الناس الذين عاصروا رسول الله. الذين عاصروا رسول الله كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد عنه قادم، يجي بس يعني يجلس حيث ينتهي به المجلس، فاللي عايز يشوف النبي دائما يتنه قاعد، اللي عايز يشوفه كل فترة يجي كل ما. فواحد اسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الحب كيف يصنع. فثوبان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه متغير ولون شاحب وهزيل، أم النبي سأله قال له ما بك يا ثوبان؟ قال والله ما بي مرض ولا علة، ولكني أحبه وأشتاق إليه، وقد علمت أني في الدنيا أراك كلما يعني أريد، ولكننا في الآخرة ستذهب أنت في عليين الجنة وأفضل أني بره ولا أشوفك. إيه الحكاية دي؟ قال له طب دي تيجي تخطر على البال إزاي؟ تيجي على البال إزاي؟ ده إنسان مشغول بمحبته صلى الله عليه وسلم وقاعد يفكر هل ستدوم له هذه النعمة في أن كل ما يعزي الرسول كده يشوفه؟ الله، ما انشغل بها ازاي وافتكر الجنة وافتكر المنازل وافتكر منزلة الرسول؟ انشغل بيه ازاي؟ ده شغل واحد محب، شغل واحد عاشق بده يطمئن على ان هذه النعمة بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه. اما ان كان هيقعد يشوفه في الدنيا وبعدين لما يروح الاخرة، اما يدخل الجنة او ما يدخلش، اما دخلش الجنة يبقى مش هيشوف خالص. طب وان دخل الجنة والنبي في مركب مرتبته ومكانه يعمل ايه؟ فالمسألة دي شغلات. طب شوف ازاي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين. تيجي على بال حد دي؟ طب مش ممكن ابدا، الا على بال واحد ايه محروق او. فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لمثل هؤلاء: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون لله والرسول، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اطمن يا ثوبان، والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طب لو أن المسألة جت خاصة بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله، يبقى لما يقول له طب أنت مع من أحببت وخلاص وانتهت على مين، يمكن بقى الصديقين والشهداء برضو والجماعة التانيين والله هينشغلوا. فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الأصناف. وبعد ذلك تجد الأصناف اللي موجودة دي مستوعبة المؤمنين. ليه؟ لأنه إما صديق، ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق، كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش، ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش، بس ما عندوش اللادي. يعني لما قالوا لسيدنا أبو بكر أن صاحبك يدعي أنه أتى بيت المقدس وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق، لم يعلل صدقه إلا بإن كان قال. انتهى. يبقى ده صديق ولا مش صديق؟ صديق، يعني كل ما ينقال له حاجة. ولذلك هل أبو بكر رضوان الله عليه انتظر حتى ينزل القرآن ويؤخذ ببلاغة القرآن وبإعجاز القرآن وبفصاحة القرآن وبأسلوب القرآن؟ أبدا، ده بمجرد قال له أنه رسول، قال له نعم. طب دي جاية ازاي دي؟ بمجرد ما قال له انا رسول الله، قال له نعم انت رسول الله، يبقى صديق ولا مش صديق؟
2: الاخره.
1: اذن فيه تمهيدات لاناس كانوا سابقين الى الاسلام لان ادلتهم على الايمان سبقت نزول الايمان نفسه. جربوا النبي عليه الصلاه والسلام وعارفينه ايه. فلما تحدث ما حدثتهم نفسهم بان الكلام ده يعرض على العقل، يا ترى الكلام ده صدق ولا مش صدق؟ ليه؟ لان التجارب السابقه والمقدمات دلت على انه ايه. هي ستنا خديجه رضوان الله عليها قالت ايه لما هو قال لها والله ده بيجيني ويجيني ويجيني الرئ وانا خايف لا يكون ده رئي يصيبني، يعني حاجه تصيب تفكيري ولا بتاع مساله برجل الواحد ده. قالت لا، انك لا ايه، انت تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعطى وتعين على نوائب الحق، مش ممكن ربنا يكفيك ابدا، وده معقول ده انت تعمل الله ده اول استنباط اصولي وفقهي في الاسلام. اول استنباط كان من مين؟ من السيده خديجه، قالت له كذا كذا كذا المقدمات، وبعد ذلك يجي يخزيك ويعمل لك رئي ولا جنون ولا بتاع، مش معقول ده معقول ده. فاذا ايه مع الصديقين، ادي اول ايه مع النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء اللي هم ايه؟ الذين قتلوا في سبيل الله. نعم قتلوا في سبيل الله. قال لك بس على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ما يقولش انا عايز اموت شهيد ويلقح جتته. اوعى اوعى تفهمش، لا ده انت لازم تدافع عنه وتخليه يقتلك بدون ان ايه انك انت ايه تمكنه من انه يقتل، لان تمكينه من انه يقتل دي شق عليك لانك بتجرأه على انه يقدر يعمل ويسمله. تفضل ايه، لان كما ان الشهداء لهم فضل فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل الاثنين. ليه؟ أم قال لك لان الاسلام عايز دليل على ان الدعوه بتاعته دي صدق ومتضحه في الذهن، ودي ما يثبتهاش الا الشهداء. تقول يا سلام والله لو ما كانتش الدعوه دي ظاهره في نفسه وانه فاهم انه بمجرد ما يتقتل في سبيل الله يروح الجنه ما كانش يقدم نفسه، يبقى دي ثبتت مين؟ ثبتت الغير. طب افرض بقى ان كلنا بقينا شهداء بقى، طب ومن يحمل منهج الله الى الباقي؟ يبقى احنا عايزين اللي يفضل وعايزين اللي يروح، يبقوا الاثنين عايزينهم، دي له مهمه وده له ايه وده له مهمه. ولذلك كانت التقيه يعني انك انت تتقل، دي سببها هذا ان الاسلام يريد امرين. الامر الاول من يؤكد صدق اليقين في ان الانسان اذا قتل في سبيل الله ذهب الى حياه افضل والى عيش خير، ده يثبته مين؟ الشهيد. لان الناس يقولوا يا سلام ده لو ما كانش ايه متاكد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ساعه ما تيجي غرغره الشهاده يريهم ما هم مقبلون عليه. ليه؟ ليتلفظوا بألفاظ يسمعها من لم يقبل على الشهادة. ابي يا رياح الجنة. الله، يبقى يقول كلمة كده تبهين له انه ايه؟ انه شايف الحكاية. عشان مين؟ عشان اللي وراه ايه؟ يسمع. والشهداء، يبقى الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الايه؟ قتلوا في سبيل الله. او هم الشهداء باما جمع شاهد واما جمع شهيد. شهيد تبقى هنا او شاهد. وهم الذين يشهدون عند الله انهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله انه بلغهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

في القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

بِرَبِّكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضمي جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن نظرة واحدة في القرآن الكريم تؤكد لنا أن الله جل وعلا كما أنزل للناس كتابا مقروءا فقد جعل هذا الكون ناطقا بخالقيته وقدرته. يدرك ذلك من يقرأ في آيات الله تبارك وتعالى وما يشهد الكون به على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن القول بأن القرآن الكريم والكون هما مصدرا الحقائق الدينية والعلمية، والله أنزل الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. وخلق أيضا الكون بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، ولا يتصور تصادم حقين مصدرهما واحد أو تصادم الحق مع نفسه. ومن ثم فلا تصادم بين الدين الموجود في الكتاب والعلم المنشور في صفحة الكون. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق، أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيد.
4: لقد سقت في كتابك الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قصة واقعية حول العقرب والانفجار النووي. فالعناية البالغة والقدرة على خلق الإنسان والحيوان والنبات، هذه الصفات من صنع الله عز وجل. نحن نسوق مثل هذه الأمثلة كي ندلل على خالقية الله وقدرته. فلنبدأ مع هذه القصة ونشارك الإخوة المستمعين في هذه الحلقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا، لا بد من تعقيب لطيف على هذه المقدمة التي أدليت بها. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وقد ذكرت قبل قليل أن الكون والقرآن مصدران للمعرفة، ذلك أن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح وهو القرآن والسنة، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي المأخوذ من الكون. ولأن العقل الصريح من خلق الله عز وجل، ولأن الواقع الموضوعي هو خلق الله، ولأن القرآن والسنة هو كلام الله وتفصيل نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الخطوط الأربعة من أصل واحد، وإذا اجتمعت الفروع في أصل واحد كانت فيما بينها متساوية. إذن أنا أعتقد أنه لا بد من تطابق النقل الصحيح مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة مع الواقع الموضوعي. أما إذا كان النقل غير صحيح يتناقض مع العقل، أما إذا كان العقل تبريريا غير صريح يتناقض مع النقل، أما إذا كانت الفطرة منطمسة تتناقض مع المنهج الإلهي. أما لو تصورنا فطرة سليمة وواقعا موضوعيا وعقلا صريحا ونقلا صحيحا، هذه الأشياء الأربعة حتمية تطابقها 100%، وهذا ما عبر عنه بعض العلماء الكبار كابن قيم الجوزية حينما ألف كتابا عنونه تطابق النقل مع العقل، كون خلقه والقرآن كلامه والعقل جهاز أودعه الله فينا من خلق الله، والفطرة جبلة جبلنا عليها، كلها من الله عز وجل. الحقيقة اختياري لهذا الموضوع في كتاب الإعجاز العلمي للكتاب والسنة لا في حيثيات الموضوع بل في النتائج المترتبة عنه. الإنسان له خصائص يتميز بها، وفي خصائص يشترك بها مع بقية المخلوقات، لكن الحقيقة الأولى أن أي صفة مادية يتصف بها الإنسان في المخلوقات الأخرى ما يفوقه بها. يعني هو إذا عطل عقله ولم يبحث عن الحقيقة ولم يكن مؤمنا، ما من مخلوق من الحيوانات إلا ويفوقه في خصائصه المادية. لكن الإنسان ميزه الله بالعلم، يعني منحه قوة إدراكية، ميزه الله بالخلق، ميزه الله بالإيمان. فلو لم يبحث الإنسان عن هذه التي تؤكد إنسانيته هبط إلى مستوى الحيوان. مقالة وقعت تحت يدي من قبل مضمونها أنه في فرنسا قبل 35 عاما قامت بتفجير نووي في صحراء الجزائر، وهذا التفجير النووي لهيب حارق وضغط ماحق. الإنسان يتوهم أن الانفجار النووي يقتل الكائنات الحية بفعل الحرارة المرتفعة، صح هذا الكلام، ولكن كلاما لا يقل عنه صحة أن الضغط الذي يولده هذا الانفجار يسحق كل شيء، فمن لم يموت بالحرارة مات بالضغط. يعني إذا قلنا انفجار نووي ينبغي ألا يبقى كائن حي كائنا من كان بعد هذا الانفجار. طبعا هذا الانفجار لا يبقي نباتا ولا حيوانا ولا إنسانا. هذا الانفجار أحدث حفرة كبيرة جدا وشكل كرة من النار تعلو إلى مسافات شاسعة، وبعد نهاية الانفجار وسكون الأرض وجدوا عقربا يمشي في أرض الانفجار. إنها مفاجأة غريبة عجيبة.
4: إذن بقي كائن حي في نفس المكان الذي تولد هذا
5: شيء
4: الانفجار،
5: مدهش. شيء غير مجرى البحوث العلمية. لذلك عكف علماء الحيوان ربع قرن على دراسة هذا العقرب. الآن يبدأ المغزى، فوجدوا أن العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب 3 سنوات متتالية، ووجدوا أن العقرب يستطيع أن يكتم أنفاسه تحت الماء 2 يوم كاملين، ووجدوا أنه إذا وضع العقرب في ثلاجة وكانت البرودة من 10 درجات إلى 20 درجة تحت الصفر فإنه لا يتأثر. فلو نقل إلى رمل الصحراء المحرقة في 60 درجة فإنه يتكيف مع هذا التبدل الحراري الطارئ. ثم إنه إذا وضع في حمام من الجراثيم الفظيعة لم يتأثر بها إطلاقا، وكأنه في حمام بارد. ثم إنهم عرضوه لأشعة نووية تزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان فتحملها، شرحوه فلم يجدوا فيه دما بل فيه مصل أصفر. ماذا يعلمنا هذا؟ قلت قبل قليل ليست العبرة هذه الحقائق المدهشة عن العقرب، بل العبرة فيما سوف نستنبطه منها. أبدأ الموضوع بمثل بسيط جدا. عندكم في البيت يعني طاولة صغيرة توضع في غرفة الضيوف، لو أنك قدمت لهذا الضيف كأس شراب يضعه على هذه الطاولة، ما وزن هذا الكأس؟ قد يكون 200 غرام. هذه الطاولة لو وقفت أنت عليها لاحتملت، هي صممت لتتحمل كأس من الشراب لا يزيد عن 200 غرام، لكنها تتحمل إنسان وزنه 80 كيلو. فكم وضع فيها احتياطي من القوة المتحملة للضغط، يعني 200 غرام الكأس وزنه، الكيلو 5 كؤوس، 80 كيلو أو 100 كيلو يقف عليها فلا تنكسر، يعني 500 ضعف. لو تصورنا أن كل عضو في الإنسان معه احتياطي 1000 ضعف، معنى ذلك انتهى المرض، ما في مرض أبدا. يمكن أن نقول بشكل أو بآخر إن الإنسان سريع العطب، يعني خثرة في الدماغ تشل حركته، نقطة دم في شريانه التاجي توقف القلب، يقال سكتة قلبية، خثرة دماغية، نمو خلايا غير منتظم ينهي حياته.
4: طبعا فضيلة الدكتور، بعد أن تحدثنا عن العقرب وما جرى له، وأنه احتمل الصقيع واحتمل البرودة واحتمل رمل الصحراء، فطبعا الإنسان هنا سريع العطب فعلا.
5: نعم هو سريع العطب. الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا تماما أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما ما سوى الله وهو الكون أو المصطلح القرآني السماوات والأرض ممكن الوجود. الذات الإلهية واجب الوجود، ما سوى الله من الكون ممكن الوجود. معنى ممكن يعني ممكن أن يكون، ممكن أن لا يكون. يعني مثل آخر، نحن نأتي إلى الدنيا تباعا، وكان من الممكن أن نأتي جميعا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، إذن لا موت ولا حزن. يجب أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل واجب الوجود، بينما خلقه ممكن الوجود، ممكن أن يكون هذا الخلق موجودا أو غير موجود، وإذا كان موجودا يمكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما هو كائن. يعني لو أنه قلب الإنسان ودماغ الإنسان وعضلات الإنسان والجهاز الهضمي والجهاز الإفرازي كان باحتياطي كبير جدا يتحمل كل التقلبات وكل المؤثرات، معنى التغى المرض. ولكن المرض مقصود لذاته.
4: إذن هناك حكمة،
5: إنه أداة تربوية. أداة تربوية. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه المصائب هي من تصميم الله عز وجل. الإنسان كلفه الله حمل الأمانة، وكلفه أن يتعرف إليه، وكلفه أن يطيعه، فإذا جاء إلى الدنيا ولم يكن قائما بما كلفه الله به أو غفل عن معرفة الله وعن طاعته فلا بد من مذكر. لو أن أبا ابنه قال له يا أبتي لا أحب أن أدرس مثلا، فالأب سمح لابنه أن لا يدرس، هذا حينما أصبح راشدا لم يجد معه شهادة يعمل بها ولا رأس مال ولا زوجة ولا بيتا ولا مكانة اجتماعية، فحقد على أبي قال يا أبتي أنا حينما سألتك ألا أدرس لما لم تنهرني، لما لم تؤدبني، أنا لا أعلم أنت تعلم. فكأن الأب ارتكب في حق ابنه خطأ كبير أنه سمح له أن يفعل ما يريد وهو جاهل. فربنا عز وجل يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يعني الإنسان على أنه سريع العطب وقد يصاب بأمراض وبيلة وأمراض عضالة وقد تنهار معنوياته أحيانا، هذه كلها وسائل تربوية لتقريبه إلى الله عز وجل. لكن بشكل موضوعي المصائب لها أنواع منوعة، فالمصيبة بحق الشارد والتائه مصيبة ردع أو قصم. إذا في بقية خير ردع، ما في خير قصم. لكن المصيبة في حق المؤمن مصيبة دفع إليه أو رفع إليه. أما المصيبة في حق النبي فهو كشف كماله، بالمصيبة ينكشف كمال النبي، وبالمصيبة يدفع المؤمن إلى الله عز وجل أو يرتقي عنده في الأجر والثواب. بينما الشارد والغافل إما أن تكون مصيبته مصيبة قصم أو أن تكون مصيبته مصيبة دفع. يعني هذا معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
4: فضيلة الدكتور، هنا في مثل هذه الحالات التي نتحدث فيها، عندما يأتي المرض للإنسان نرى بعض الناس يقولون: لا أريد الذهاب إلى طبيب ولكن الله يداويني. هناك بعض الناس من يفكر في مثل هذه الطريقة، وهناك من يفكر في طريقة أخرى بل يعتمد على الطبيب بشكل دائم. ما هي الطريقة المثلى في مثل هذه الحالات؟
5: الطريقة المثلى، العالم الآن غربي وشرقي. العالم الغربي أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها، والمجتمع المتخلف لم يأخذ بها فوقع في المعصية. هم مخطئون ونحن مخطئون. إنك إن أخذت بالأسباب ينبغي أن تعتمد على الله، تأخذ بها عبادة وأن تعتمد على الله يقينا، وإنك إن لم تأخذ بها وقعت في المعصية. بدليل أن الله عز وجل قال عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في سنته أنه لما هاجر أغلق كل الاحتمالات وهيأ علاجا لكل التوقعات، فهيأ من يأتيه بالأخبار في غار ثور، وهيأ من يمحو الآثار آثار الأقدام، وهيأ ناقة نجيبة، وهيأ دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء، كان مشركا، غطى كل الاحتمالات، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه لم يضطرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو أخذ بالأسباب تعبدا وهو يوقن بحفظ الله له. أما المسلم المعاصر لا يأخذ بالأسباب ويقول: توكلنا على الله، هذا ليس توكلا إنما هو تواكل. مر في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالكيس، بالكيس العمل والسعي والأخذ بالأسباب. نعم، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل، استعن بالله ولا تعجز، عليك بالكيس، إن الله يلوم على العجز. العجز أن أستسلم لقدري وألا أتحرك وألا أخذ بالأسباب. يعني ألخص ذلك: تمشي أنت على طريق ضيق، عن يمينك واد سحيق هو وادي الشرك، وعن يسارك واد سحيق هو وادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها، كما قال الصحابة الكرام في حنين، قال: لن نغلب من قلة، عددهم كبير، فاعتمدوا على العدد فقط. وحينما لا نأخذ بالأسباب قال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقل وتوكل. سيدنا عمر رأى أعرابيا يقود ناقة جرباء، قال: كيف تعالجها؟ قال: أدعو الله أن يشفيها. قال له: يا أخ العرب، هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ مشكلة العالم الإسلامي عدم الأخذ بالأسباب، يجب أن نأخذ بها وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
4: كما ذكرتم فضيلة الدكتور، على الإنسان أن يتخذ الأمر الوسط بين أخذ الأسباب والتوكل، إذن يأخذ بالإثنين معا. طبعا في مثل هذه الحلقات نتعلم نحن وإياكم الحكمة من بعض الأمور. ذكرنا بأن العقرب لم يمت من هذا الانفجار الكبير، ولكن الإنسان يموت من شيء صغير. إخوة الإيمان والإسلام، طبعا مع هذه الحلقات نستفيد نحن وإياكم، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي جزاه الله عنا كل الخير.
5: شكرا جزيلا.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن، ولمتابعة المستجدات بهذا الخصوص ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلتنا وجد وقفي، ومن بيروت ينضم إلينا أدهم أبو الحسام. أهلا بالجميع، وأبدأ معك، أبدأ مع وجد وقفي إذن من واشنطن. يعني دائما نتابع ما يقوله الرئيس الأمريكي في انتظار ربما أي إشارة أو تلميح لموقف جديد بخصوص الوضع ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها وردود الفعل الأمريكية على ما تم التوصل إليه حتى الآن. تفضلي وجد.
1: حقيقة ليلى، كثير من ردود الفعل رصدناها اليوم تحديدا من الجمهوريين والديمقراطيين حقيقة في الكونغرس. آدم شيف وهو سناتور بارز ديمقراطي كان قد وصف مذكرة التفاهم بأنها وثيقة استسلام تام لإيران، في حين أن أيضا جمهوريين انتقدوا هذه الوثيقة، من بينهم تيد كروز وهو أيضا سناتور بارز ومرشح رئاسي سابق، أيضا انتقد هذه المذكرة وقال أن الولايات المتحدة ستدفع لإيران مليارات الدولارات ولا ينبغي أن يحدث هذا الأمر. حتى مايك بنس النائب السابق للرئيس ترامب في ولايته الأولى انتقد المذكرة وتحدث عنها وقال إنها بالغة الخطورة على حد وصفه. طبعا الرئيس ترامب وكذلك نائبه جي دي فانس أمضوا كل تصريحاتهم اليوم أو معظمها بالرد على هذه الانتقادات وبالقول إنه بموجب المفاوضات مع إيران لن تتمكن طهران من امتلاك سلاح نووي أبدا ولا حتى شراء السلاح النووي. نائب الرئيس الأمريكي ذكر بأنه تم فتح مضيق هرمز، هو وأيضا من بعد القيادة المركزية الأمريكية أكدت رفع الحصار الأمريكي عن الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي قال إن سفنا عبرت مضيق هرمز كانت محملة ب 12 مليون ونصف المليون برميل من النفط عبرت المضيق. الرئيس ترامب أكد بأنه بموجب التوصل إلى هذه الاتفاقية أسعار النفط عادت وانخفضت إلى مستويات كانت عليها قبل الحرب، وكذلك أسعار الأسهم الأمريكية ارتفعت. أكد وردا على الانتقادات بأن ما حققته الولايات المتحدة هو حتى الآن النجاح والنصر وانخفاض أسعار النفط كما كتب الرئيس الأمريكي، وانتقد من وصفهم بالحمقى الذين يقولون أن الرئيس ترامب لم يكن قاسيا مع إيران خلال هذه المفاوضات، وقال فقط انظروا إلى النتائج في أسعار النفط وكذلك أسعار الأسهم، ووصفهم بأنهم إما أغبياء من ينتقدونه أو أنهم يشعرون بالغيرة أو فقط مجرد أشخاص سيئين على حد وصف الرئيس الأمريكي. من جانبه نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيلية وجهت لواشنطن ولمذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن. نائب الرئيس الأمريكي

0: استيقظوا فلم يتبقى لإسرائيل في العالم حليف إلا الرئيس ترامب. هذه عبارات قوية وقاسية جاءت على لسان نائب الرئيس الأمريكي ردا على كل الانتقادات الإسرائيلية التي طالت الرئيس ترامب، وحتى ردا على محاولات نتنياهو كما قالت شبكة CNN للتحريض ضد مذكرة التفاهم، تحريض مجموعات محسوبة على الصقور والجناح اليميني المتشدد هنا في الولايات المتحدة للضغط على الرئيس ترامب من أجل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على طهران، على اعتبار أنه يتوقع أنه لن يتمكن أي مسؤول أمريكي من التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران على حد ما ذكرت شبكة.
1: شكرا جزيلا وجد. نور الدين في طهران، يعني نريد أن تقربنا لو سمحت من الأجواء في دوائر القرار والشارع الإيراني بعد التوقيع على المذكرة ورد الفعل عليها.
2: لأن بكل تأكيد توقيع المذكرة هي خطوة مهمة في ترتيب أجواء المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وفتح الباب لوقف الحرب التي دامت لمدة 40 يوما، وبالتالي هذه خطوة مهمة سيبدأ بعدها التفاوض المباشر ما بين الإيرانيين والأمريكيين لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي. بكل تأكيد الجديد اليوم هو تصريحات المرشد الإيراني الذي تحدث على أنه ربما قد لا يكون موافقا على هذه الخطوة، لكن بكل تأكيد لأن الحكومة تقدمت بخطوات بهذا المجال، مجلس الأمن تقدم، الأمن القومي تقدم بخطوات في هذا المجال، فما كان منه إلا تأييد هذه الخطوات، لكن يؤكد بأن المفاوضات لا تعني أن طهران تقدم تنازلات. ومن هنا جاء الجواب من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعد كلمة ورسالة المرشد في كلمة وفي رسالة له، يقول بأن الرئيس ومجلس الأمن القومي باعتباره رئيسا لمجلس الأمن القومي سيدافعون عن مصالح الشعب الإيراني وسيحققون انتصارا مهما. إذن هذا الجو العام هو الجو القابل لهذه المذكرة والأجواء الآن أصبحت مهيئة للمفاوضات. لكن ما هو موجود ليلى كمعلومات الآن، الجميع كان ينتظر لقاء في جنيف بين الإيرانيين والأمريكيين، الآن أصبح الجو هنا في طهران غير مستعد للذهاب إلى جنيف، ربما يقول لقد تم التوقيع على هذه المذكرة بين رئيسي البلدين فلم يعد هناك داع للجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات. لكن ليلى المعلومات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن عدم الذهاب إلى جنيف لا يعني توقف المفاوضات، بل أن المفاوضات ستتواصل على مستوى الخبراء الإيرانيين والخبراء الأمريكيين، باعتبار أن المرحلة المقبلة من المفاوضات هي مرحلة تقنية بامتياز وتحتاج إلى وجود الخبراء، وبالتالي هناك استمرارية للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للفصل في الملفات الرئيسية، ملفات النووية وملف العقوبات. بكل تأكيد الآن السؤال الجوهري الذي يطرح هنا، هل ستظل جنيف هي المنصة التي سيتم الاعتماد عليها في التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا الأقوال والأحاديث تختلف بحسب المصادر، هناك من يؤكد أن جنيف ستبقى كذلك، لكن هناك مصادر أخرى تتحدث على أن منصة المفاوضات ربما قد تتغير وتعود طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى المنصة القديمة في المفاوضات، وحينما نتحدث عن المنصة القديمة نتحدث عن سلطنة عمان. إذن هذا هو السيناريو. إذن العنوان العريض حتى هذه اللحظة بالعاصمة الإيرانية طهران من خلال المصادر تقول بأن هناك قرار حتى اللحظة بعدم التوجه إلى جنيف ولا داعي لذلك. هذه النقطة الثانية الأولى. النقطة الأساسية الثانية، هل يعني هذا توقف المفاوضات؟ بكل تأكيد لا، بل يعني استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء. والنقطة الثالثة، هل هي على نفس منصة جنيف أم تغيير في منصات؟ إذن القول لحد الساعة لم يتم الفصل فيه، الاستمرار في منصة جنيف هذا وارد بشكل كبير جدا، أو أن الانتقال إلى المنصة القديمة سلطنة عمان هذا وارد بشكل كبير جدا. لكن بالنسبة ما تحقق إيرانيا، وهذا أمر مهم لأن إيران المفاوض الإيراني يجب أن يقنع الداخل ويقنع السياسة والهيئات العليا هنا بأن هذه المفاوضات على الأقل في مذكرتها الأولى حققت جزء مما تريده طهران. هنا الحديث بأن إيران حققت بعض الأشياء المهمة، أولا في الأموال المجمدة يبدو بحسب المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن هناك ما وراء مذكرة التفاهم وثائق ربما لتفسير كيفية حصول طهران على هذه الأموال. هناك خط ائتماني مفتوح بمبلغ 24 مليار دولار، تقول المصادر من طهران بأنه بدأت الاستفادة من هذا الخط الائتماني دون أن تحصل طهران على

0: مبالغ نقدية من أموالها المجمدة، لكن مستعدة أن تستفيد من هذه الخط الائتماني في المصارف التي توجد فيها الأموال الإيرانية والمقدرة ب 24 مليار دولار. هذه نقطة أساسية ومهمة. النقطة الثانية رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وهذا أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، وكذلك بدء العمل بفتح مضيق هرمز وهو ما تم اليوم. ربما هناك بعض الإجراءات التفصيلية التي تتم الآن من قبل إيران باعتبار أن هناك ترتيبات أمنية وعسكرية توجد في المضيق، لكن المضيق بحسب الاتفاق عاد إلى حالته الطبيعية بمرور عدد من السفن التي كانت تمر قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية. لكن هناك نقطة أساسية ومهمة ليلى لابد من الإشارة إليها، هي الوضع في لبنان وفي التحديد في الجنوب اللبناني. هناك نوعا ما الوضع هناك يؤثر حتى على طبيعة التفاوض وعلى الوثيقة الإيرانية. الإيرانيون هنا في الوثيقة دائما يستندون إلى البند الأول من الوثيقة في قضية وقف إطلاق النار، وهذا أمر أساسي ومهم يشمل جميع الأراضي اللبنانية. لذلك تصر إيران على ضرورة وقف هذه إطلاق النار في هذه المناطق. وهناك بند أساس عفوا ليلى وهناك بند أساسي يرتبط بالسيادة اللبنانية تم ذكرها كذلك في مذكرة التفاهم، يتم التركيز عليها. أي خرق لهذه البنود يعتبر خرق للوثيقة، وهذا يعرقل الوصول والسير في هذه الوثيقة. لذلك يبدو أن هناك كذلك حراكا في هذه الأثناء، حراكا للوسطاء باتجاه طهران باتجاه واشنطن للملمة الأوضاع وتليين الأجواء من أجل الانطلاق في المفاوضات المهمة لمدة 60 يوما.
1: شكرا جزيلا نور الدين. أشرت إلى طبعا موضوع لبنان، وإذا كانت هناك عمليات مستمرة أو على الأقل تراجعت حدتها في الجنوب والبقاع فعلا، وهذا ما أسألك عنه أدهم، وطبعا والإشارة طبعا إلى آخر المواقف السياسية والمواقف بين الناس كذلك بشأن ما يحصل.
2: بالفعل ليلى سياسيا يعني نبيه بري عيسى البرلمان صرح تصريحا
3: succulent rich tender the promise of deep satisfaction no not you porterhouse steak yes delicious mushrooms get more with Australian mushrooms.
2: يعني التزمت به إسرائيل بشكل كامل وشامل. أيضا كان هناك يعني على المستوى السياسي لقاء للرئيس اللبناني بالفريق المفاوض في مسار واشنطن، بحث فيها الرئيس اللبناني مع الوفد التفاوضي التحضيرات الجارية للجلسة المقبلة والتي من المفترض أن تكون في 22 من الشهر الجاري. الرئاسة اللبنانية قالت بأن الرئيس اللبناني أعطى التوجيهات للوفد المفاوض والتي يعني تتمركز بثوابت لبنان الرسمي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى انتشار الجيش في المناطق مناطق جنوبي لبنان وعودة النازحين واستعادة الأسرى. هذه التصريحات والمواقف السياسية أيضا تأتي يعني على وقع تطورات ميدانية ساخنة مع محاولات لقوات الاحتلال الإسرائيلية متكررة خلال الساعات الماضية بالتقدم من منطقة أو بلدة أرنون إلى أطراف كفر تنبيت في قضاء النبطية، لربما في إطار عملياتها على مرتفعات علي الطاهر، هذه المرتفعات الاستراتيجية التي تستميت القوات الإسرائيلية خلال الأربعة أيام الماضية للسيطرة عليها، على اعتبار أنها تعتبر تلال حاكمة لمناطق واسعة من قضاء النبطية وأقليم التفاح. حزب الله قال في بيانه بأنه تصدى لقوة إسرائيلية حاول التقدم من محور أرنون باتجاه كفر تنبيت وأيضا ألحق خسائر بهذه القوى المتقدمة، تصدى لها بحسب بيانه بالمدفعية وأيضا الصواريخ والمسيرات الانقضاضية. أيضا يعني كان هناك غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت حداتة، إضافة إلى كفر تنبيت استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين بحسب الدفاع المدني، فيما يستمر القصف المدفعي المتقطع في هذه المنطقة من قضاء النبطية. ليلى على وقع هذه التطورات أيضا يعني نتحدث عن حالة من الترقب والحذر من قبل النازحين الذين الكثير منهم عاد أدراجه من بلدات الجنوب، حيث حيث الدمار الواسع من قبل يعني شهادات من الأهالي عن دمار واسع تحدثوا عنه، وبالتالي عدم قدرتهم على البقاء في تلك المناطق، إضافة إلى الحالة الأمنية مع استمرار تحليق المسيرات واستمرار استهدافها لسيارات المدنيين والنازحين الذين كانوا يأملون بأن تكون العودة دائمة. إذن حالة من الترقب، ربما يعني اجتماعات غدا سيكون هناك مواقف تؤكد لهم هل ستكون العودة دائمة أم ستكون مؤقتة.
1: أشكرك جزيلا أدهم، وطبعا الشكر موصول لنور الدين ووجد كذلك على كل التفاصيل التي زودتونا بها والتي سنناقشها مع ضيفينا هنا في الاستوديو الدكتور أو مع عبر الأثير في الواقع الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بالجميع. وكذلك ينضم إلينا من القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بكم. إذن لنبدأ ب يعني المواقف التي كان نور الدين يشير إليها للتو دكتور أحمديان، يتحدث عن يعني حذر وعدم ثقة في الجانب الإيراني بدليل التصريحات التي تبعناها للمرشد، والحديث عن ضرورة التفكير بأدق التفاصيل، والوفد التفاوضي سيكون تقني وليس هناك وفد رسمي سينطلق. كل هذا يجعلنا نسأل يعني هل دخلت طهران هذا المسار من موقع قوة وخيار، أم يعني ربما لأن الحصار لم يترك لها خيارا آخر، لم يتركها مفرا؟
4: لا، لاحظي أنه كل شيء يبنى على ما أفضت إليه الحرب. كلما كانت هناك مفاوضات بعد نزال عسكري يبنى على النزال العسكري ومخرجاته، المخرجات الدبلوماسية. لو هزمت إيران مثلا في هذه الحرب لشهدنا مشهدية مختلفة تماما دبلوماسيا. هناك موازنة قامت بني عليها تفاوض وصلنا به إلى هذا الاتفاق. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك ثقة إيرانية بالولايات المتحدة، وربما بالعكس أيضا صحيح. إيرانيا الولايات المتحدة تقريبا أخلت بكل اتفاقاتها السابقة مع إيران، ولذلك الحذر في إيران ينبع من واقع أن الولايات المتحدة لم تفي بوعودها سابقا، خرجت من الاتفاقات السابقة، بل وهاجمت البلاد مرتين في وسط التفاوض. ولذلك وكذلك هناك خبرة الاتفاق النووي لم يكن دقيقا في التفاصيل، ولذلك افتتحت أبواب فيه منعت إيران من الحصول على ما كانت ترجوه من تطبيق الاتفاق من جانبها أمام الولايات المتحدة التي لم تطبق الذي كان عليها أن تطبقه. في هذا الاتفاق تفادوا ذلك في الكثير من التفاصيل، منه وأهم ما أراه في هذا الاتفاق هو الإطار، مدى التزام الطرف الآخر، هذا ما لم يكن في الاتفاقية السابقة. وهناك تفاصيل كثيرة في الورقة، وتقديري أن المفاوضات المقبلة ستكون مضنية جدا، لأن الاهتمام الإيرانيين سيكون بكلمة بكلمة بسبب ما حدث سابقا، لكي لا يتركوا الباب للتأويل، وفي نهاية المطاف سيبقى الباب للتأويل لكن يحاولون حصره في أدنى الحدود.
1: إذن جيمس روبنز، هل سبق ترامب الأمور بإظهار هذا التفاؤل الكبير والشعور بالإنجاز، بمعنى أن واشنطن نجحت في وضع العداد 60 يوم، هي من قررت ذلك وقررت متى يبدأ وكيف يبدأ، ولكن إيران في الواقع هي من تحدد الطريقة التي تمضي فيها الأمور قدما، هي تحدد من ترسل، هي تحدد كيف سيتم التفاوض. كيف تستقبل واشنطن مثل هذا؟
5: في الواقع أنا أعرف أن الرئيس ترامب وأن أعضاء آخرين في فريقه عبروا عن تفاؤلهم بخصوص فترة 60 يوما، ولكنني لا أشاركهم هذا التفاؤل. أعتقد أن الأمر سوف يتطلب أكثر من 60 يوما. الإيرانيون سوف يبحثون عن كل كلمة ويحاولون العمل على كل كلمة وكل صياغة لأي جملة في هذه العملية، وهناك عمل على النقاط المختلفة في خلال هذه العملية، وأنا أرى أنها سوف تتطلب أكثر من 60 يوما. لحسن الحظ إن مذكرة التفاهم تشير إلى إمكانية تمديد هذه المهلة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك، وبالفعل هذا ما أعتقد أنه سوف يحصل. أنا لا أعتقد أن التقدم سوف يحرز في خلال فترة 60 يوما، خصوصا إذا ما كانت إيران هي التي تقرر ما هي الوتيرة. هي ليست في عجلة من أمرها، وهي فرصة بالنسبة إليها لتشكل نوعا من الحرب السياسية بين مزدوجين ضد الولايات المتحدة.
1: دكتور الشرقاوي، يعني في مقاييس التفاوض الدولي هذه المرحلة، يعني ما هي طبيعة هذه المرحلة بعد ما تم التوقيع عليه من مذكرة التفاوض؟
6: عند التحليل لا نحتاج لآليات ونظريات المفاوضات الدولية وإدارة الصراع فحسب، بل نحتاج أيضا لآليات ونظريات علم النفس السياسي. من الناحية العقلانية هناك مسار يتحرك من الهدنة في شهر أبريل، ثم لا حرب لا سلم لا مفاوضات، ثم مذكرة التفاهم، ثم بدء المفاوضات على أمل الوصول إلى اتفاق من الناحية العقلانية. لكن من الناحية النفسية تختلف القراءة بالنسبة للإيرانيين أكثر من الأمريكيين. الإيرانيون بحكم أنهم في مستوى 50 تحت الصفر من انعدام الثقة، يعتقدون أو يكرسون مبدأ أن ما بين مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ومسار هذه المفاوضات على مستوى الخبراء هي مرحلة اختبار النوايا الأمريكية، بمعنى على ترامب وعلى المفاوضين أن يؤكدوا أن هذه المرة هناك مصداقية التفاوض الأمريكية. إذن العامل النفساني مهم الآن، وهو الذي يحد من مستوى التفاؤل وحتى من مستوى البراغماتية. حتى الآن إذا خرجت أو ابتعدت إيران عن مواقفها المتخندقة أو ما أسميته في وقت سابق بأن هناك ذؤب مائية سياسية، الآن هناك براغماتية إيرانية تتفاعل مع الحرب، تتفاعل مع مشروع التفاوض ومذكرة التفاهم، ولكن في نفس الوقت ليست هي مستعدة، بمعنى أن موقف التشكيك هو يغلب موقف المبادرة أو موقف الفعل. وسيظل معنا هذا بالمناسبة يتحرك ويفرض نفسه أكثر فأكثر عند كل خطوة خلال أي لجنة وخلال أي مرحلة من المفاوضات. إذن 60 يوما غير كافية زمنيا، وستون يوما أيضا لا يمكن البناء عليها أو رفع سقف التوقعات أننا فعلا سنصل إلى توافقات أو بالأحرى يعني إجماع إيراني أمريكي على تسوية هذه الملفات.
1: ولكن اختبار النوايا هذا الذي تتحدث عنه، اختبار النوايا الأمريكية، سيد شادي شرفة، ممكن أن ينسفه رجل واحد في أي لحظة، هو نتنياهو.
7: نعم، تحية. تحية طيبة لك والضيوف والمشاهدين. يعني بتقديري نتنياهو حاول مرارا أن لا تصل المرحلة إلى اتفاق مع إيران، ولكنه فشل، وبالتالي يعني محاولة نسف الاتفاق بتقديري أصبحت صعبة للغاية، وبالتالي يسعى نتنياهو إلى تقليل الخسائر قدر الإمكان وإقناع الإدارة الأمريكية.
1: لماذا أصبحت يعني صعبة على الأقل فعليا؟ يعني إذا كان نتنياهو يواجه بمعارضة شديدة في الداخل، تابعنا أرقام يعني سيئة جدا، إلياس كرام كان معنا ويتحدث عن استطلاعات الرأي التي تضع نتنياهو في مرحلة يعني من عدم الرضا تكاد تكون غير مسبوقة. ليس لديه شيء يخسره هنا.
7: نعم بالتأكيد، ولكن يعني أكثر من يدرك طبيعة المتغيرات في الولايات المتحدة الأمريكية هو نتنياهو نفسه، وهو يرى المتغيرات في أمريكا وتحديدا التحول الكبير الذي يجري في الحزب الجمهوري والتحول الكبير الذي جرى في الحزب الديمقراطي، وبالتالي هو يرى أنه لا يستطيع التأثير في مسألة أن يؤدي إلى نصف الاتفاق، ولكن هناك رهانا إسرائيليا أن هذا الاتفاق لن يصل إلى المراحل النهائية، بمعنى أن يكلل هذا الاتفاق بالنجاح لأن الفجوة ما بين الطرفين كبيرة وصغيرة. لكن المشكلة الكبيرة لدى نتنياهو أن الآن بدأت تتكشف الأوراق حول كل الخطة التي تبناها نتنياهو يعني منذ عام 2015، بمعنى نتنياهو أراد فض الاتفاق ونصف اتفاق 2015 5+1، وقد ضغط ضغوطات هائلة على إدارة ترامب من أجل الانسحاب من الاتفاق، رغم أن الاستشارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قالت له أن هذا الاتفاق جيد وممكن أن يؤمن لإسرائيل على الأقل حتى 2030 مكانة مناسبة لضربة عسكرية مناسبة وإضعاف النظام، لكنه رفض ذلك واعتبر أن من الضرورة الانسحاب من الاتفاق. وآنذاك لم تكن إيران تمتلك 60% درجة تخصيب اليورانيوم ولا حتى 20%، كان لديها أقل من 4%، 3.75، ولم يكن لديها أجهزة الطرد المركزية المتطورة للغاية. وبالتالي الآن تفتح الملفات، هناك مراجعة أن السياسة التي دفع باتجاهها نتنياهو كانت خاطئة إلى حد بعيد، والخطأ الأكبر كان أن يدخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون في هناك أفق لتحقيق نتائج الحرب، وبالتالي أمام المجتمع الإسرائيلي نتنياهو خسر لحد كبير. إضافة لذلك يعني تبقت إسرائيل باعتبار أنها الدولة الوحيدة التي تعلن أنها تعارض الاتفاق، وبالتالي تصبح هذه الدولة معزولة. والسبب الرئيسي إسرائيل ترفض 14 بندا التي جاءت في مذكرة التفاهم، لا تقبل أي بند، وهي تخشى أكثر ما تخشى البند 14 والذي يضمن تحسين الاتفاق في مجلس الأمن، وبالتالي تصبح إسرائيل الدولة الوحيدة أمام العالم، وهذا لديه تداعيات، لأن الأول مرة في حال تم تحسين الاتفاق سوف تكون الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الاتفاق، وبالتالي لن تستخدم الفيتو، وبالتالي تصبح إسرائيل معزولة دوليا، وهذا ممكن أن يجلب يعني عقوبات اقتصادية. ولكن هذا بالشق فيما يتعلق في إيران، لكن حتى فيما يتعلق في لبنان هناك انتقادات كبيرة لدى يعني شخصيات وازنة في إسرائيل، تقول كل فكرة نتنياهو وكتس البقاء في الجنوب اللبناني غير واقعة، أو غير لا يوجد إمكانية واقعية عسكرية، لذلك في حال استمر القتال بمعنى استمر ضربات حزب الله يسترشدون بأن بقاء في الجنوب اللبناني منذ التسعينات حتى الألفين مطلع التسعينات حتى الألفين كان من خلال لوائين، لواء مدرعات ولواء مشاة، وهذا ما كان ممكن دون جيش لحد أو جيش الجنوب اللبناني الذي ساندهم في جنوب لبنان. الآن لا يمتلك الجيش القوة البشرية الكافية للسيطرة على الأماكن التي يريد منها المستوى السياسي السيطرة عليه، وبالتالي كل ما يريده نتنياهو هو كسب الوقت من أجل الانتخابات القادمة، التمسك في فكرة عدم انسحاب لبنان لكي يحاول أن يناور في الانتخابات القادمة. لا يوجد قيمة عسكرية ولا أمنية للبقاء في لبنان.
1: شكرك دكتور شرقاوي، أشكرك دكتور أحمديان وجيمس روبنز من واشنطن وشادي شرفة، شكرا جزيلا لكم. ونتابع إذن مع استعداد إيران والولايات المتحدة لعقد أول جولة من المفاوضات في سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين. الرئيس الإيراني مسعود تاجيكيان يقول إن المذكرة تعكس صوت شعب لم يساوم على كرامته أمام التهديدات والضغوط. يأتي ذلك في ظل وجود تحديات داخلية كثيرة. في هذا السياق تركز تصريحات المسؤولين في طهران على ضرورة الوحدة والانسجام. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
8: لا تنتهي تحديات الداخل الإيراني باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا بالعودة الصريحة إلى الحرب، معادلة يدركها الساسة بالدرجة الأولى، فالمخاوف في إيران لا تأتي من الخارج فقط بل من عوامل داخلية قد تستخدم خارجيا كما يخشى مسؤولها. يدرك الجميع أن الضغط الاقتصادي قد يحول الوضع المعيشي إلى قنبلة موقوتة في بلد عاش تحدي الاحتجاجات الداخلية لأسباب اقتصادية قبيل الحرب بقليل، ومع ذلك يراهن الكل على حالة الالتفاف التي خلقتها أدوات الحرب ذاتها، فأثرت نسبيا على الشارع والرهان قد يصبح أصعب حين يبدأ الحديث عن ضرورة استمرارية هذه الحالة المرهونة بعدد من المحددات. محددات تبدأ من الموقف من التفاوض مع أمريكا، ملف لطالما كان محل جدل بين تيارين رئيسيين، الإصلاحي المنفتح على الغرب والمحافظ المتخوف من تبعات الحوار وتقديم التنازلات. بدأت بعض الأصوات المحسوبة على الإصلاح من ناشطين وصحفيين في انتقاد التشدد الذي يبقي على حالة التأهب للحرب المفتوحة حتى بعد وقف إطلاق النار. لم يعد ذلك خلافا إصلاحيا محافظا وحسب، بل هناك جدل داخل التيار المحافظ نفسه، وهو ما يبرر كل التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى الانسجام السياسي. زاد ذلك بعد أن رفع متظاهرون في التجمعات الليلية الرافضة للحرب على البلاد والمؤيدة للنظام لافتات تنتقد مرونة الوفد المفاوض وتقديم التنازلات. وصل التباين إلى البرلمان الإيراني والذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قالباف، حين وقع معظم النواب على بيان داعم للوفد، ولم يوقع عليه نواب مقربون من منافس قديم لقالباف المحافظ أيضا، وهو سعيد جليلي المعروف بتشدده. يحاول بعض المسؤولين في المشهد السياسي الراهن الموازنة بين الطاولة والزناد، وبين من يتخوف من الحوار وبين من يريد نتيجته، لأنهم يدركون حساسية الجدل الدائري وتأثيراته داخليا. يأتي ذلك مع محدد ثان، فبعد أن استهدفت أمريكا وإسرائيل قيادات الصف الأول في إيران على جولتين من الحرب، يظهر تحدي القيادات. حتى وإن تم تعيين مشتبه خامنئي مرشدا أعلى بعد اغتيال والده، لكن المشهد يتطلب شخصيات قيادية غير تلك التقليدية المحسوبة على جيل الثورة الإسلامية، والتي ظلت تصنع القرار لسنوات طوال واغتالت الحرب كثيرين منهم. يدعو الرئيس الإيراني صراحة إلى عدم حصر إدارة البلاد في دائرة محدودة من صانعي القرار، دون التجاهل أن الحرب غلبت لغة القوة والعسكر، لغة تحكم بمقتضى الضرورة أيضا في ظل الاستعدادات المستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل خارجيا كان أم داخليا. هي خشية من حرب جديدة ومن نوع آخر. بحسب وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تحذر من إثارة الانقسامات القومية والمذهبية وتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق حدودية، ويتحدث الحرس الثوري عن تجهيزات وأسلحة ضبطتها قواته أكثر من مرة تعود لجماعات وصفها بالانفصالية والمدعومة من استخبارات معادية. ليضاف مع كل ذلك تحد آخر إلى قائمة التحديات الداخلية التي تعمل السلطات على ضبطها.
1: وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان. وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل، إذ يصر لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.
9: غداة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ثبتت الأطراف اللبنانية مواقفها قبيل جلسة التفاوض الخامسة بين بيروت وتل أبيب. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أكد أن الهدف يكمن في الوصول إلى أمن متبادل بين الطرفين، مع انتشار الجيش جنوبي الليطاني رافضا الحديث عن مناطق تجريبية وحصر السلاح.
10: التعويل الأكبر سيكون على الاتفاق خلال الشهرين، وأن يقوم ترامب جديا بمحاولة إلزام إسرائيل في نهاية المطاف الالتزام بالاتفاق لكي لا تؤثر على الاتفاق مع الإيرانيين، وأن ينسحب الإسرائيلي. في المقابل سينسحب حزب الله من جنوب الليطاني، وبالتالي يحفظ الأمنين.
9: تتقاطع مواقف حزب الله مع الموقف الرسمي عند مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكنها تتعارض عند مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل. فلبنان الرسمي المرحب بوقف إطلاق النار يشدد على أنه هو من يفاوض عن نفسه، ويؤكد أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة حصر السلاح.
11: هل يقتنع حزب الله بهذا المسار؟ أعتقد أنه لا يزال يربط لبنان بما حصل بإسلام أباد والاتفاق الأمريكي الإيراني. وبتقديري رهن لبنان في هذا المسار هو مغامرة، لأنه لن يأتي للبنان باستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إنهاء أزمات لبنان.
9: على أعتاب جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل، تتقاطع الملفات المحلية والإقليمية، ويسعى لبنان لقراءة واقعية تتعامل مع دقة المرحلة في ظل احتلال إسرائيلي ومحاولات لتكريس ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة. فيما يستعد لبنان لجولة المفاوضات الخامسة، يسعى إلى ترتيبات تحفظ أمنه وسط ما قد تحمله مرحلة 60 يوما بين واشنطن وطهران من ارتدادات على جنوب لبنان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاستهدافات المستمرة يوميا في المنطقة. كارمن جوخدر، الجزيرة، بيروت.
1: ومعنا الآن من بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وكذلك ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب من بيروت كذلك. شكرا على وجودكما معنا. وأبدأ معك يونس عودة، يعني أليس سلاح حزب الله اليوم ورقة على طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران يقرر مصيره خارج لبنان وخارج الحزب نفسه؟
12: يعني بداية يجب أن تلتزم إسرائيل في مندرجات الاتفاق المكون من 14 نقطة ولبنان في البند الأول. حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، ويبدو أن هناك مؤشرات بأن الوفد الإيراني المفاوض لن يذهب إلى جنيف ما لم يطبق وقف إطلاق النار كاملا وشاملا. وسمعنا كلاما أمريكيا عالي النبرة يحمل إسرائيل المسؤولية في هذا الاتجاه، وأيضا سمعنا كلاما لبنانيا على لسان رئيس مجلس النواب بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق نار كامل وشامل فأن حزب الله سيرد على هذه الاعتداءات. أما بشأن سلاح حزب الله فهو لم يكن مندرجا في هذه النقاط. الوفد اللبناني يمكن أن يستفيد من سلاح حزب الله في عملية المفاوضات في واشنطن مع الاستفادة من وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بذلك، وخصوصا عندما تبدأ عملية الانسحاب بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وينسحب حزب الله من جنوب لبنان ويخلى جنوب لبنان من السلاح. أما المسائل الأخرى المتعلقة بالسلاح فقد أعلن اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة السيد محمد رعد بأن نحن نريد الاستقرار والسلام في لبنان ومنفتحون على كل النقاشات، رغم أن السلطة أقدمت على خطوات لا تحوز على يعني إجماع لبناني فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة.
1: هناك أكثر من نقطة، وهنا أسألك سيد يوسف دياب، هل ترى أي تغير في المواقف الآن في النبرة في اللهجة، خصوصا بعد التوقيع الآن على مذكرة التفاهم؟ هل هناك تفاؤل جديد مختلف؟
13: مساء الخير استاذة ليلى لك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا في الظاهر هناك من يشي بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني أخذ طريقه إلى التنفيذ، وهذا بدأ يعكس ارتياحا في الشارع اللبناني خصوصا عند حزب الله ومن يتوافق مع حزب الله في سياسته الراهنة. لكن على أرض الواقع لم يتغير شيء، العمليات الإسرائيلية لا تزال قائمة وبوتيرة مستعجلة، الاغتيالات لا تزال قائمة، وقبل قليل حزب الله أطلق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، وهذا يعني أن التصعيد على الأرض لا يزال مستمرا. طبعا حزب الله اليوم يرهن الموقف اللبناني أو الوضع اللبناني بما حصل من ورقة تفاهم أمريكي إيراني، لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي متحلل كليا من هذا الأمر، أقله بما يخص الجانب اللبناني، وهو يقول أنه باقي في المنطقة الأمنية، لا بل هو يعزز حضوره. وخلال هذا اليوم قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل مستمرة في تنظيف يعني مواقع الخلل أو التهديد لها في جنوب لبنان. نعتقد أن الموقف الإيراني اليوم عمليا وضمنيا هو متماهي يعني مع الموقف الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية رغم ما جنته من هذا الاتفاق أقله في مسألة فتح مضيق هرمز، إلا أن لا تستطيع اليوم الولايات المتحدة أن تغل يد إسرائيل أو تكف يد إسرائيل عن العمليات في جنوب لبنان، خصوصا وأن ترامب دائما ما يقول أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ثم يقول على إسرائيل أن تتعامل بلطف.
1: ولكننا اليوم سيد يوسف نسمع اللهجة لم نسمعها من قبل، أطراف كثيرة، انتقادات كثيرة، والبعض يذهب لحد القول أن هذه فرصة ربما أمام بيروت لم تكن متوفرة من قبل. ما تعليقك على هذا الكلام سيد يونس؟
12: يعني بالطبع هناك بعض الأطراف اللبنانية تتمنى أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان، وقد عبرت بعض الجهات السياسية عن ذلك بأنها تريد القضاء على حزب الله واغتلاء حزب الله، وليس فقط، حتى وصلت إلى أنها تريد اغتلاء العقيدة، وطبعا هذا من الأوهام والمستحيلات وهم يدركون ذلك. الأهم في هذا الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء واقع، إسرائيل هي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. هل إسرائيل قادرة على يعني مجابهة أمريكا، أو أنها ممكن أن ترفض طلبا لأمريكا أو ترفض أمرا لأمريكا بشكل أدب؟ أنا أعتقد أن ما عبر عنه نتنياهو اليوم هو واقع تعيشه إسرائيل وتريده وتسعى إليه، بأن لبنان ككل هو جزء من إسرائيل الكبرى، وأيضا في نفس الوقت قال أن إسرائيل تريد أن تحافظ على أمنها وتحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. لذلك أنا أعتقد أن ليس هناك من مخرج لإسرائيل إلا التجاوب مع المسعى الأمريكي الذي يريد أن ليس فقط يلجم إسرائيل، بل أن يأمر إسرائيل يعني تنفيذ وقت إطلاق النار بحذافيره والانتقال إلى مرحلة الانسحاب من جنوب لبنان. ولعل ما أعلن أو سرب عن لسان الجيش الإسرائيلي بأن مسألة الانسحاب
1: كيف تنظر سيد يوسف دياب إلى هذا التحليل؟ يعني هل هو تفكير رغبوي من جانب البعض، أم هناك فرصة حقيقية هذه المرة مع مواقف غير مسبوقة؟
13: يعني أنا أعتقد أن الرهان على فرصة كبيرة كما يقول البعض يعني قد يكون من الاستباق للأحداث، أو ربما من التمنيات أكثر مما هو واقع. يعني أتفهم ما يقوله الأستاذ يونس بأن إسرائيل تأتمر من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هذا يعني لا شيء، لا أحد يختلف عليه في لبنان، لكن طبعا الفريق ذاته الذي يتحدث اليوم باسم الأستاذ ياسر هو يعرف تماما ويقول دائما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعمل عند إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية تقدم مصلحة إسرائيل على كل المصالح في المنطقة. وبالتالي أنا بتقديري يعني ترامب في الظاهر يريد أن يقول هو اتخذ موقفا ويلزم بنيامين نتنياهو فيه، لكن على الأرض هو يعرف تماما مدى اللوبي الصهيوني واليهودي الذي يضغط عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الذي طبعا يقدم مصلحة إسرائيل على مصلحة أي طرف آخر. لذلك أنا أقول اليوم بأن من مصلحة حزب الله ومن مصلحة الأطراف التي تتناغم مع حزب الله أن تسلم بخيار الدولة وما ذهبت إليه الدولة، بحيث تكون أن الاتفاق الذي تبرمه الحكومة اللبنانية مع الطرف الإسرائيلي برعاية أمريكية هو الأكثر ضمانا للأمر والاستقرار في جنوب لبنان. لكن هناك نقطة أساسية هي التي تثير مخاوف حزب الله وقلق حزب الله، هو البحث في موضوع السلاح وبند السلاح. لا يريد حزب الله بأي حال من الأحوال أن يطرح موضوع السلاح على أي نقاش أو ضمن أي اتفاق يمكن أن يبرم، لذلك هو يركن أكثر من ذلك إلى الجانب الإيراني باعتبار أن إيران هي التي تحمي استمرارية هذا السلاح وبقاء هذا السلاح. وهذا الكلام قاله محمد باقر قلبة خلال مقابلة أمس، وقال أن حزب الله قاتل من أجلنا، حزب الله خسر أكثر من 3,000 قتيل من أجلنا، ولبنان تدمر من أجلنا. هذا طبعا يعني يعطي دليلا بما لا يقبل الشك بأن حزب الله فتح جبهة لبنان في 2 مارس آذار الماضي هو من أجل المصلحة الإيرانية ومن أجل حماية النظام الإيراني، وأعتقد أنه نجح في ذلك. لذلك عندما نقول بأن حزب الله هو استثمار إيراني عسكري وأمني لا يمكن أن تتنازل عليه، هذه مسألة من المسلمات لا جدال فيها. لذلك هو يركن إلى إيران وإلى مسار إسلام أباد، علّه يكون أي مقايضة أو أي اتفاق تجنب حزب الله أو سلاح حزب الله أن يكون عرضة للإنهاء أو للتفكيك أو للتسليم للدولة اللبنانية أو لأي طرف آخر.
1: طيب إذا فعلا تم توقيع الاتفاق سيد يونس عودة وصمد الربط مع الجبهة اللبنانية، إلى أي حد يمكن القول أن حزب الله مستعد عندها لتسليم سلاحه؟
12: يعني حزب الله أعلن مرارا وتكرارا هذا الموضوع أن مسألة السلاح هو شأن لبناني داخلي، وقد عبر الأمريكيون في مرات كثيرة عن هذا الموضوع، ولا سيما توم باراك الذي كان يقود الحملة في البداية في بداية الحرب وعندما كلف بالملف اللبناني، وقال أن هذه مسألة لبنانية. حتى يعني مسألة السلاح لم يتم التطرق إليها في النقاط 14 باعتبارها مسألة لبنانية لا تخص لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران، وبالتالي فأن مسألة السلاح يمكن أن تبحث في الأطر اللبنانية، وما يمكن أن يتوصل إليه اللبنانيون في حصرية السلاح أو في كيفية استخدام هذا السلاح أو كيف يوظف في الأمن الوطني والأمن الإقليمي، يعني هذا قابل للنقاش في داخل لبنان. ومن
14: Introducing Quilton Towels in a Bag. So you can save the day single-handedly.
12: وكيف يمكن أن يعالج؟ هناك اقتراح مصري في هذا المجال، وهو يعني تجميد السلاح، ويبدو أن هناك فهما لدى كثير من الأفرقاء اللبنانيين وليس كلهم بأن يكون هذا هو المخرج لهذه المسألة عندما يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: يعني لم تبقى إلا ثواني معدودة سيد يوسف دياب، ما تعليقك على هذا الكلام؟
13: طبعا هذا يعني مبدأ مرفوض. أولا الدولة اللبنانية أخذت قرارا في 7 و 8 و 5 و 7 من شهر أغسطس آب العام الماضي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بالانتقال من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني تنفيذا للقرارات الدولية 17/01/15/59.
1: للأسف مضطرة لمقاطعتك، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين. بعد الإعلان عن مذكرات التفاهم إذن بين الولايات المتحدة وإيران، مناطق عدة من الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت عودة مئات العائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي. هؤلاء يواجهون تحديات عديدة نتيجة الدمار الذي لحق بمنازلهم وممتلكاتهم.
15: في الضاحية الجنوبية لبيروت يحاول السكان استعادة جزء من حياتهم قبل الحرب. كثيرون تفاءلوا بالاتفاق الإيراني الأمريكي فعادوا إلى هنا بعدما أمضوا أشهرا نازحين تحت وطأة التهديد الإسرائيلي. تحدث إلينا رفيق عن ارتباطه الوثيق بهذه المنطقة، ما دفعه للعودة إليها رغم كل ما شهدته من مآسٍ.
16: أنا أصلاً بيتي برج براجمي، في شوية أزاز شوية خشب، يعني الحمد لله الدار بسيطة، بس غير الضرر كتير. ونزحنا عندي بيت أنا كمان مزق البلاط، فشوية هون وشوية هون، مر الأيام.
17: هلا ناوي ترجع تستقر بالضاحية بشكل حسنامه بالبيت وكل؟
16: السبب ليه أحسن الضاحية، يعني كم منزل في الأرض يقلبه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فنحن نحب الضاحية وقت الرواء ووقت مش رواء.
15: معظم العائدين ممن سلمت منازلهم من القصف، بينما بقي آلاف آخرون نازحين في مراكز الإيواء أو في مناطق أخرى. فالدمار يمتد على مساحات واسعة من الضاحية، آلاف الوحدات السكنية سويت بالأرض أو تضررت أو أصبحت آيلة للسقوط.
18: رجعنا مع أنه ما في أمان، بس ما فينا بدنا نرجع على منطقتنا، لأنه قد ما لفينا وقد ما برمنا مثل الضاحية ما فيه.
15: في هذا الشارع من حي مرمخايل ألحق القصف الإسرائيلي أضرارا كبيرة بالمؤسسات التجارية، فتعذر على أصحابها استئناف العمل. البعض تليثوا بفتح محالهم بينما تحمس آخرون للعمل مجددا. عاد حسن ليبيع الفلافل متحديا الصعوبات التي خلفتها الحرب.
19: بيوت مدمرة، إن شاء الله هلأ مثل ما بيقولوا البيت بساع عائلة عائلتين، منضل نحن أهل الضاحية نحلها بين بعض. يعني أنا راح بيتي بأيديك الحرب، ضبطنا حالنا، رجعنا، يسرنا أمورنا.
15: ليست هذه حياتهم الطبيعية، وربما لن تكون كذلك على المدى القريب، لكنها دون شك محاولات للنهوض مؤقتا بانتظار حل مستدام.
17: القناعة السائدة هنا أن العودة لن تكتمل لأبناء الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار، بما يضمن عدم تجدد الحرب ويتيح لهم إعادة إعمار منازلهم والعيش في استقرار وأمان. كاترين حنا، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد الرمش الكردي، قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: ما زلنا نتابع الحديث عن الإمام جعفر الصادق وما كان ينصح به ويوصيه.
1: يعني هؤلاء الرجال الحديث عنهم والله كأنما نحن في سعادة من السعادات العظيمة وبركة كبيرة، وخاصة في هذه الأيام الكريمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. روي عن الربيع أو الفضيل ابن الربيع عن أبيه أنه قال: حج أبو جعفر أي المنصور سنة 47، فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر ابن محمد من يأتينا به تعبا، بمعنى يعني مكبلا.
0: كان في المدينة رضي الله عنه.
1: نعم، كان وهو مدفون في البقيع رضي الله عنه. سيدنا جعفر: قتلني الله إن لم أقتله. وكأنه قد جاءت وشاية لأمير المؤمنين عن جعفر. فتغافل عنه الربيع لينسى، ثم أعاد ذكره للربيع وقال: أرسل إليه من يأتي به متعبا. فتشاغل عنه، ثم أرسل الربيع. كان رجل صالح، وهؤلاء المستشارين، وعلى كل مسؤول أن يكون له مستشارين أمناء صالحين حتى يضبط لهم بعض التصرفات التي قد يكون شرها يؤثر على مسيرته وعلى حياته، وعلى أن يأخذ على يديه.
0: يعني تطبيقا من يكبح جماحه.
1: نعم، تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ على يديه، يعني فتمنعه من الظلم، فذلك نصره.
0: نعم.
1: إذن هؤلاء المستشارين لما يكونوا بهذه الصفة وبهذا المعنى يستطيعون أن يمنعوا هؤلاء من الوقوع في الظلم.
0: إذن تباطأ في تلبية طلبه حتى
1: لا يسيء إلى إمام من أئمة آل البيت، رغم أن الخليفة أبو جعفر المنصور هو من العباسيين، يعني هو أيضا من آل البيت، ولكن منزلة
0: الإمام أولاده، جعفر الصادق،
1: أولاد السيدة فاطمة، هم أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: أعلى بكثير،
1: أعلى بكثير من موضوع العباسيين، رغم أنهم من آل البيت. فالمهم، أرسل أبو جعفر برسالة قبيحة، يعني كلام قوي جدا في جعفر، وأمره أن يبعث إليه، ففعل. فلما أتاه قال له: يا أبا عبد الله، أذكر الله.
0: هذا ابن الربيع هو الذي يقول
1: ذلك. ابن الربيع يحدث جعفر: أذكر الله، فإنه قد أرسل إليك التي لا سوى لها. كأنما حذره من
0: مصيبة،
1: من بلاء،
0: أو أمر خطير.
1: أمر خطير. فقال جعفر: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى نفس الكلمة التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حينما خاطب السفيان الثوري: وإذا حزبه أمر فليقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أعلم أبا جعفر حضوره، فلما دخل عليه أوعده، أي توعده وهدده، وقال له: اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني، يعني تنكر إمارتي للمؤمنين، وتبغيه الغوائل، كأنما تريد أن تغير هذا الحكم وهذا السلطان. فقال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك السنح، يعني أنت من هذا المعدن. فقال له أبو جعفر: إلي وعندي.
0: قربه.
1: يا أبا عبد الله البريء الساحة، السليم الناحية، القليل الغائلة، جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم.
0: إذن براه من التهمة التي أو الشيء التي وصلته.
1: يعني لحسن كلام جعفر رضي الله عنه الإمام، تغير هذا الخليفة من الغضب والفورة الكبيرة والتهديد بالوعيد والقتل والحبس وما شابه ذلك، إلى أن أصبح حملا وديعا
0: بفضل
1: كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه، أي فراش الملك. ثم قال: علي بالمنجفة. المنجفة كأنما هي وعاء يوضع فيه الطيب. فأتي بدهن فيه غالية، الغالية يعني المسك. فغلفه بيده حتى خلت لحيته قاطرة، يعني لشدة ما طيب لحية جعفر رضي الله عنه كأنما كاد الدهن يتقاطر من لحيته. ثم قال: في حفظ الله وفي كلاءته. ثم قال: يا ربيع، ألحق أبا عبد الله جائزته وكسوته. انصرف أبا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه.
0: إذن لم يعطها له شخصية لمقامه الرفيع عنده، بل جعل ابن الربيع يحمل هذه الهدايا والعطايا إليه.
1: وهذا غاية الإكرام، يعني أنت قد تعطي الإنسان فيتعفف ولا يريد. إنما لو أنت أتبعته أو أرسلت إليه بهدية لا يردها. قال:
0: فانصرف ولحقته.
1: انصرف جعفر ولحقته، أي الربيع يقول. فقلت له: إني قد رأيت قبل ذلك ما لم تره، ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت. يعني رأى الخليفة بحال غضب شديد، وهل

0: بك أدفع في نحره وأستعيذ بك من شره.
1: الله، دعاء رائع.
0: نعم، رضي الله عنهم. ومن جميل الدعاء أن يقول الإنسان إذا دخل على ظالم أو من يخاف شره وغضبه، أن يقول قبل دخوله: أطفأت غضبك بلا إله إلا الله، واكتفيت شرك بلا إله إلا الله، واستجلبت خيرك بلا إله إلا الله. يجد إن شاء الله بركة ذلك
1: إن شاء الله تعالى.
0: وعن الليث ابن سعد، وهو إمام، نعم، رضي الله عنه،
1: أيضا من الأئمة،
0: نعم، من التابعين، وكان
1: عاصر سفيان الثوري،
0: عاصر سفيان الثوري وعاصر الإمام مالك،
1: نعم،
0: وكان كما قيل من أكرم الناس، وكان يرسل للإمام مالك مؤونته في كل سنة. قال: حججت سنة 13،
1: نعم،
0: فأتيت مكة، فلما أن صليت العصر رقيت أبا قبيس، أي جبل أبي قبيس،
1: نعم، هو الذي رقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم، هو أحد الجبلين المحيطين بمكة، سمي أبي قبيس لأن إبليس كان يتمثل بصفة هذا الأعرابي المكنى بأبي قبيس وينادي أهل مكة
1: قبل ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هو يعني هي صفة رجل،
1: نعم،
0: وسمي هذا الجبل بهذا المسمى،
1: نعم.
0: قال: فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو، فقال: يا رب يا رب، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا رباه يا رباه، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا رب يا رب، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا الله يا الله يا الله، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا حي يا حي، حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا رحيم يا رحيم، يعني كرر مرارا حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا أرحم الراحمين، حتى انقطع نفسه 7 مرات، يعني كرر ربما كل كلمة 7 مرات. ثم قال: اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمني، اللهم إن بردي قد أخلقا، أي قدما. قال الليث: فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا، وليس على الأرض يومئذ عنب، وبردين موضوعين، فأراد أن يأكل، فقلت: أنا شريكك. فقال لي: تقدم وكل ولا تأخذ منه شيئا،
1: فقد يأكل منه،
0: نعم، فتقدمت فأكلت شيئا لم آكل مثله قط، وإذا عنب لا عجم له، أي لا بذر فيه،
1: نعم،
0: فأكلت حتى شبعت، والسلة بحالها،
1: الله،
0: لم تنقص. ثم قال لي: خذ أحب البردين إليك. فقلت له: أما البردان فأنا غني عنهما. فقال لي: توارى عني حتى ألبسهما، فتواريت عنه، فارتدى أحدهما واتزر بالآخر، ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما على عاتقه فنزل، أي من على الجبل، فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل، فقال: اكسني كساك الله يا ابن رسول الله، فدفعهما إليه، فلحقت الرجل، فقلت له: من هذا؟ قال: جعفر ابن محمد. قال الليث: فطلبته لأسمع منه فلم أجده، رضي الله عنه. هذه طبعا من كراماته، رضي الله عنه.
1: إذن البرد الذي طلبه تصدق به؟
0: لا، تصدق بما كان يلبسه.
1: بما كان يلبس، نعم.
0: أسند جعفر ابن محمد، يعني في حديثه في رواياته، عن أبيه، يعني ينقل كثير من الأحاديث عن والده، وعن عطاء ابن أبي رباح وعكرمة، وروى عنه أيضا من التابعين تتلمذوا على يديه جماعة، منهم أيوب السختياني، ومن الأئمة مالك والثوري وشعبة وغيرهم. توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة.

0: سنة 48 رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه.
1: إذن هذه كانت بعض وصايا الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
0: نعم.
1: وبعض مكرماته التي عرفت عنها عندما صعد جبل أبي قبيس ودعا ما دعا.
0: نعم. يعني حقيقة لو أردنا أن نتتبع كرامات هؤلاء الأئمة الأطهار فكل لحظة في حياتهم فيها كرامة.
1: نعم.
0: ولكن هؤلاء العظماء يتسترون من هذه الأحوال الخاصة، وكما سمعنا أن الليث بن سعد كان يستمع للإمام جعفر وهو لا يعلم،
1: لا يعرفه. نعم.
0: لا يعلم بحضوره، وأنه لو كان يعلم أن هناك أحد يسمعه لما يعني دعا الله تعالى بهذا الدلال وهذا القرب وهذا الرجاء الذي يطلب عنبا ويطلب بردين.
1: لا.
0: لأن هؤلاء يعلمون الناس أن يتعاطوا بالأسباب التي خلقها الله تعالى، فهذا من خصوصياتهم. ولكن الليث قال أنا شريكك، يعني كأنما قال له كنت تدعو وأنا أؤمن على الدعاء. فشاركه بالطعام ثم عرض عليه أحد البردين فاستغنى الليث بن سعد. فرضي الله عنهم لهم كرامات كثيرة، وحياتهم بحد ذاتها كرامة. وكل يوم من أيام عمرهم وكل موقف من مواقف حياتهم فيه كرامة، لأنهم هم نسل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما ولده موسى كان يدعى لاستقامته ولمنزلته العالية، كان يدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل، وكان كريما حليما، حتى إذا بلغه أن رجلا كان يؤذيه بكلام فإنه يبعث إليه بمال. وهذا دليل الحلم.
1: صحيح.
0: أحد الأمراء هجاه أحد الشعراء فأمر مستشاره أو وزيره أن يقطع لسان الشاعر، وفعلا هذا الوزير قطع لسان الشاعر عقوبة له لما فعل،
1: أساء التصرف.
0: نعم. فلما سمع الأمير منه قال يا هذا أنا لم أمرك بذلك، أنا أردت أن تقطع لسانه بالإحسان بالعطاء وليس بالقطع الحقيقي. فإذا كان رضي الله عنه يعني يقطع ألسنة هؤلاء أهل الأذى بالعطاء، وربنا أمرنا بذلك، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: هل يكون العطاء لكل الناس دون استثناء؟
0: نعم، دون استثناء.
1: مع مسلم وغير مسلم؟
0: مع مسلم وغير مسلم،
1: القاعدة عامة،
0: مع كل إنسان.
1: نعم.
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في كل كبد رطبة أجر، يعني المسلم يؤجر في كل إحسان يقوم به، سواء لمسلم أو غير مسلم.
1: نعم.
0: سواء لإنسان أو حيوان أو نبات، المسلم لا يصدر منه إلا الإحسان. وهؤلاء الرجال إحسانهم إلى غير المسلمين فيما لو حدث إنما هي بحد ذاتها دعوة لهؤلاء إلى التفكر في الإسلام ومعاني الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى الإحسان إلى كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء،
1: حتى في القتلة.
0: نعم، حتى في موضوع الذبح، يعني هناك آداب وشروط ينبغي أن يراعيها من أراد أن يذبح الشاة أو أي دابة أحل الله لنا أكل لحمها. وكان هؤلاء الأئمة كما قلت هناك أناس يؤذون أئمة أهل البيت.
1: نعم.
0: وإلى يومنا هذا يوجد من يؤذي أئمة أهل البيت، وإيذاؤهم ليس بالإيذاء المباشر بل بالوشاية عند ذوي السلطان والإضرار بهم.
1: كيف يأخذ السلطان وشاية عن آل البيت؟ كيف؟
0: للأسف بعض أهل السلطان يؤثر عليهم الملك والقوة والعظمة، فحينما يسمعون كلمة عن إنسان يصدقونها، وربنا دعانا إلى التحقق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا التبيان أو هذا التثبت يحتاج إليه كل من ولي مسؤولية، ولا يقبل كلمة ولو من أقرب الناس إليه حتى يتحقق بطريق صحيح، وبعد ذلك له أن يحكم بالقدر الذي تعتبر فيه هذه الخطيئة أو هذه المخالفة وليس بأكثر منها.
1: أليس له كرامة بأنه من آل البيت؟
0: صحيح، هم أهل الكرامة وهم أهل المنزلة، ولكن هذه الحوادث تدل على مقامهم العالي وتعلم الناس منهم كيف يتصرفون في الشدة وكيف يتصرفون في الرخاء، كيف يتصرفون في الأمن وكيف يتصرفون بالخوف. كذلك نحن لا نريد أن نقول هنا أمر مهم، أن أعداء الإسلام منذ ظهور هذا النبي الكريم هم اليهود، واليهود قد يكون بعضهم دخل في الإسلام نفاقا
1: صحيح،
0: ويريدون إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بنسله وذريته
1: صحيح.
0: ومعروف أن كثير من هؤلاء ربما دخلوا إلى دواوين الدولة سواء في العهد الأموي أو في العهد العباسي أو في العهد العثماني، وكانت لهم سلطات، وهؤلاء قد يصدقوا في بعض أقوالهم،
1: كانوا أصحاب نفوذ.
0: نعم، فإذا قد يبتلى آل البيت بوشاية، والحاكم أي حاكم في الأرض
1: قد يغتر،
0: لا يهمه أحد من البشر إلا من يهدد سلطانه ومكانه. ولذلك هؤلاء الأئمة كانوا أزهد الناس في هذه المناصب،
1: وهم أحق بها
0: وهم أهلها، ولكنهم لو كانوا يريدونها
1: لأخذوها
0: وبايعهم الناس على ذلك، ولكنهم كانوا لا يريدون هذه المناصب. إلا أن هؤلاء الوشاة كانوا يشون للحكام أن فلان يجمع الناس حوله حتى يأخذ منك هذا المنصب أو هذه المكانة، فتكون هذه المواقف التي يستفاد منها وتظهر كرامتهم سواء بكلامهم أو بما يلقيه الله تعالى من حوادث نتطلع إليها إن شاء الله في حديثنا عن هذا الإمام العلم الكبير موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم أجمعين.
1: إلى الغد إذن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إن شاء الله.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمان.